به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بله خوشیستان تا آیتی 13 من خوانده و آیتی یکم خوشیستان که تی خوانی نوا قل اوحیه قل اوحی اگر بواسین قل اوحی بمشی وازا لا مکه کمیگ لسریم اینو اوحی بمشی وازا او اوهو چی مدی طبیعی دو حرکت دریجی اکی نوا انه استمع او نونان خوشیستان لسورتی الجن نونی مشدد زور دوباره بوتوا بویا گرینگا کلیر دا خو من رابینی لسر دریش کدنوی ماوی منگکا انه استمع نک انه استمع زونو نکبر نین بلکو ماویک منگکی دریش کنوا انه استمع بمشه وازا هر نون نگلم سورتا یا خود لقرآنی پیروزان لچوا نونی مشدد من هبو منگکی دریش کنوا نفر من الجن ممشي وازا اگر بوصين وستانو رويشتين لسره شيء الجن هلوكو يكا الجن واتا الزماني منكا هلوكو خوي دريش دكريتو آيتي دوم خوشيسان يهدي او هايا خوي لاواز خوشيسان بيوستا بجواني هايا كدرب كيوه يهدي ممشي وازا و ياي مديك جيشتو با همزة مدي منفصلة چوار بو پینچ حركة دريجي دكينو هر لآيتي دوا خوش بسان ولن نشريك دونون جيشتو با يقنوني يكم ساكن نوني دوا متحرك ابي با يقنوني مشدد ولن نشريك ونونكا زمنكي دريج دكينو آیتی سی خوشویسان وشی جد ربنا جدو و ضمیده کین بواو بلکو ضمیه بکورتی جد ربنا بمشی وازا بیخونی نوا آیتی چوار خوشویسان و انهو اگر باسین علین و انه و بس ما لیره دا نون مشددکی که زمنکی دریش اکی نوا بوي منجكا أكمل ما تكون بيت آياتي بيانش خوشيوسان فزادوهم ببورن آياتي شش فزادوهم رهقا نك فزادوهم بكورتين ايخوين او واوا مديش طبيعية فزادوهم ممشي وازا بيخوينين او آياتي هشت خوشيوسان وشوهوبا او ضمانه بجواني دربكي وشوهو با واروها او تنوين فتحانا كالسري او الصين زورق لآيات كان بلكو همو آيات كان بوشيوازك وتايهاتوا ك تنويني فتحية تنويني فتحة خوش بيسان كاتيك او الصين ابي با مديكي دو حركي ممشيوازا وشوهو با نك وشوهو با مكورتينا بهمان شوه كوتاي همو آيات كان عجبا احدا شططا وتدو حلك دريش اكلتو زوكو تايبي ناهينين واروا وشي للسمع ممشي وازي خوينو خوشوستان اگر بوستين بصفتي بينيك بين بميمك للسمع ممشي وازا اتد اتوانين باساني بلين بلام اگر بلين للسمع اما ميمكا قلقلما بيكرد ونابي بوشوازا بيخينو للسمع هلا يخوشوستان للسمع بمشوازا او شانا كميك راهناني زياتري هتاوكو زمان من رايد لسر شوازا راستو دروستكا آيتي سيانزا خوشوستان وأنا نونكا لما بمشوازا نونو ميمي مشدد زور جختكينو لسروي كزمني منگكا ياخد غنكي دريش بكريتوا فمن يؤمن بربه همزكا قلقلبينا غنالين يؤمن واروانون قيشتو با اقلام دروس به فمن يؤمن بربه
او ميميش كميك دريجا كده توا زم مينجا كي فلا يخاف بخسا بخسا نالين بخسا بايك قلونا كن خوش بسان بخسا هلا يا بخسا بمشي وازا اي خويني نوا تنها بيتي خا كلو يا قلو دبيت ولا راها ولا رهقا والواء او هلا يا قلونا كن نالين رهقا را راك قلوة هيك لاوازا انجا قافكو اللي فكش قلوة رهقا بمشي وازن يلين او هاي لو بينها صفة تفخيم ور بقدر بلا خوش بيستان بواندكو تاي دينين ببرقي دومي برنامج كمان بهيوي رزامن دي خواي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك تال برنامج داتو بخزمتان دقينوا بخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حزبي جلوغل جور جور لقرآن أبينين راجع با مبارزات بذستغل ك بوترتيب وثمان لسيد استبندية عندو كليا لباري كريسوف بروزيل مختلف جلوغل جور جور أبينين هر لقرآن مثلا لباري مسلمان ولوا بحث كريه لباري شكس مسلمان ولوا لما يعني جنة البتن شكس نهائي شكس المحدود ومؤقت كبسرياناتي وك ليك فتري بوشك ميدان احدا بحث كريه لباري او مصيبة شدائده وابسرياناتي اما نموذج لبرخوج حق كمسلمان يلن لتكبى طلاف كسران بغي واستكبار لعالمه نمودة الأولين لحالة ترى كتس كأمساء فرميبا مسلمان يلن فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين شرط داعني بو غلبيان يعني. يا أفرمي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أما النمودي أكثر ما شافكن أو النمودي بوك ديما أو حالة شكتك هاتي وبسريانا لفتريكا أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم جاء آل إليش هذا قل هو من عند أنفسكم جاء آل إليش إشاريك كم ببحثك من عند أنفسكم كشي

لودوا اما سکلیتیا که غالبایان به طور مسرود تزمینکا استقامت و تقوى الرسكلة تربينا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فجدي بي قيد وشد نبرون فتان خنا ميدان مطمئن بن غالب يعني دفعي أبو جورة زربة الطعام بجسمو شكس خطرناك دفعيك تذكرين في بغا استقامتان بيو تقواتان بيو قدرت ولي او عند برابر او هيش ناكا تبقى او نظام عمومي كواوتمان دفعيت البيع قيدو شانت هيش واهمتان نوي سسمونو تن بسازش وتسليم در مغندتك دشمنتانا بزانن بيع هيش قيدو شانتي ايو برترن بلو قواي ما ديتان كما ولي بزانن كغالبن بزانن خواه هذا تكتانا بزانن خواه خوتان نايليتو تنها اعمال ورفتار خوتان ويلتان كابا اعمال ورفتار خوتان ويتر كاري نوي بسلتان واغايليتان نوي اما يعني تان اما السيجورة نمود عجيب وغريب لحركة جامعي اسلامية تيرو قرآن لبرابر دشمن يليانو كأو مطلب جزء اسمانا كخوي ذاتا كلية لأسناي خنوي آيتك إشارة فيتل يا مطلب غير تربم جورا هر لباري دلجيري حق وباطلوا لتك مسلمان ولا عزيزية كسورة للجياء جياءك أم جوريك أو جوريك أو جوريك فرهب لمعنى لقرآن جاء ما نقشتي ناجي فقط جريان أصلية كواوتمان كنتائج الدلجيري حق وباطلمان كدسي دستا عمدو كلي او ايجين احتمالي هس اگر فكريب كانو اعم جورا جلو غل متفاوتي چل باري حالات جور جور برخود حق باطلوا عليكم السلام ورحمة الله روشنو بيه بوتان ادريس روشنو نو خواه ترسد بوه وحيات بيه ممكنه بحثي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کات یک تپرین بلای باغچه اگل باغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوا بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرابه.

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.

أي محمد خوانان كتاب داوي أود لدك أن كلا آسمان وكتاب يشان بودا بزينيت جاوانا براستي داوي لو قورة ريان لموسا كرت وتيان دمانويت خدا من بأشكران نشان بديت أو سا هور بروسك يقلي دان لسرنجامي أو استمنا الروايو أو دا خوازين نادرستيان دا كتي لو دوا جويرك پرستنيان كرد لدواي أو همو بلقو معجزة أشكرايانا كبويان هاد جالوشان خوش بوينو بلقو معجزة وبرنامج أشكرامان بخشي بموسى تارين مو إيان بكات.

0: أي محمد هرچند او خلق باورت پناکن بلام خدا خوش شایت لسر او قرآنی کروانی کردوا بود با آگاداری و زانیاری خوشی روانی کردوا فرشتکانی شایتی ددن لسر او هرچند خدا خوی بس بو او شایتیا
1: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
0: براستي اواني كبيبا وربونو ربازي بيبا وريان قرتو تبرو بربستي شان دانا لبردم ربازي خدا بشي نيو نرمونياني بيقمان اوانا قم رابونو لراستي زور دور كوتونتوا
1: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
0: براستي اواني كبيبا وربونو استميان كردوا خدا نيوستوا ليان خوش بيت هدايتو رينمو ايشان بكاد بور ريقا وربازيك كسودي ليور بقرن

اي خاوناني كتاب زياد الروي مكن لآي نكتان دا جغل حق راستي هيتشي تربدا خدا ومالين براستي مسيح عيساي كري مريم جغل ويكا پیغمبري خدايا شتيشي تر نبوا لدايق بوناكي بفرماني خدا بوا كلا مريم دا برجستبو عيسى روح جانيشي تايبتيا للان خدا وبخشراوا دا ايتر باوري دا مزرو بخدايتي خداو بپیغمبراني بهنن هرجيز ملن خدا سيانا لو گفتار النابجيا واز بهنن چاكتر و قازانستانا چونك براسي خدا تنها يك تاك خدايا پاكو بيه گردو دور لويكا من دالي ببيت بختاني ناقولاي وا چوندكن هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا هر هموي او خاونيانا بيگمان خدا بسا كبديه نرو سر پرشتياري دروس كراواني بيت.

0: بابن
1: أي أواني باورتان هناوا دسكاري دروش مكاني خدا مكنو هلي موش هنوا بتايبات دروش مكاني حج وعمرة هروهام مانغا كاني حرام كرجب ذو القعدة ذو الحجة محرما تيشي مدنو أو قربانيش كدكريت مرجكاني مشيوينو أو ملوان كاني دكريت ملي آجل كنشاني بو أوي خاوانيان برياري داو بكريت بقرباني لي مكنو ريقل لوانا مقرن كدين بو توافي كعبو لكاتيك دا بأميدي فضل ورزامن دي خدان كاتيك إحرام دشجينن أو بوتان هي الروبكن هروها دجمناتي ورقابراتي كساني كنين هشت كاتي خوي توافي كعببكن مكن هوي دزريجيو برپا كرني ناخوشي یارمتی و کومچی یکتر بکن لسر چاک و خدا ناسی نکن یارمتی و کومچی یکتر بکن لسر گناه و دست دریجی لخدا و ترسنو پارس کار بن چون که براستی خدا زور بتوندی تولد سینید.

حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

أي أواني باورتان هيناوا يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان كاتيك هنديك ويستيان دز دريجي بكنا سرتان خداش دز دريجي كي راقرتنو اي وي باراست دي كواتن لخدا بترسنو باريس كاربن دبا إيمان داران هر پشت بخدا ببستن تا همي شفر يايان بكويتو لپلاني دجمنان بيان باريزيت.

0: مين
1: اي خوانان يكتب دل نيابن كبيغمبر ايما بو اي وجهاتوا تا زور بي اوشتاني كلاي اي ورونو اشكرانينو دشارنوا لكتبي توراتو انجيل دا بوتان رونو اشكرابكات هروها لزورك لوشتاني كا شاردوتانتوا چاو پوشيدكات چونك براسي للان خدا ورونا چيچي اشكراتان بوهاتوا كمحمدي پيغمبر مانا صلى الله عليه وسلم هاوري لقل كتبي چي رون كرودا كا

يادين بين وكاتك موسى بقومك يود اي قوم عشيرتم يا ديناز نعمتي خدا بكنوا لسرتان كا پیغمبراني لناو ايوة دا فراهم هناوا اروها پاشای زوري لناو تان دا حل خستوا اوه با ايوة بخشيوا بكسي ترين نبخشيوا لو خلق بشماري او سردما.

أي قوم عشيرة بسنناو أو زوية بيروزي القدس كخدا بيويسي كرد لبر سودي خوتان بسنناوي پاش غز مبنو و پاش اكشي مكن تا خسارد مندو زرر مند.

0: داخلون
1: كتي وتيان اي موسى براستي خلقه چي ازاو برزو دليري تدايا بيگمان ايما هرجيز ناتين ناوي تا اواني لدر نتن جا اگر اوان درتون لي او بيگمان ايما داتين ناوي لويد بين
0: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا

0: كتيوتيان اي موسى دل نيابة ايما هرجيز ناتين او شارو روي تيناكين مادام او جنگوراني تيدابت اترتو كيفي خوت او حزدكيد بتو خوتو پروردگار جنگ بكندجيان اما براستي آلير دانشتوين تاوري سرنجام
1: انا ندعوك يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية

ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك. ندعوك يا مجيب السائلين

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم كلا ديواني تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا،
وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنو فرمانا كانم پرشتگوه نخن باوري تواوب تويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو پارانوا بو کار آسان.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي

أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدر الصجاد أم ذكر بكات قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبه.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم چبکیک لگلزاری نزاو دعا کانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم عن انس رضی الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انس رضای خوای لبید لپیغمبری خوا و صلی الله علیه و سلم دیارت و ده فرمید زورترین دعا و بارانوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او بو کدی فرمو پروردگارا خیر و چاکمان پی ببخشه لدنیا و لقیامت داو لآگری دوزخ بدور من بگره. امامی بخاری و مسلم یرایانتوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجرتوا كفر ميتي پروردگارا خوا زياري رينمونيو خوا ناسیو پاکیزیو دولمندیم لید. امام مسلم جرابته و عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رزاي خوي لبيت دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا دينم بو فراهمو چاق بكا كواسرا باي همو كارو باركان مو دنياشم بو فراهمو چاق بكا كواب جيوي جيانوي تدايا در انجام قيامتشم بو بدز بهنا كوادي دياري كراوي الرقما جينم بك بسايو ما يكرداري چاكو بامردنشم سرفرازين بيت لقشت الرفتار وكرداريكي خرابو نالبار. امام مسلم جرابته و عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خوي لبيد دفر ميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فيري كردم كبليم بروردگارا رينمو يو دامزراويم بيببخشا لجرانويكي دي كجدا فرموي پروردگارا لكاركانم دا رينمويو پيكاندنم پيببخشا. امام مسلم يراويتيوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكاندا دي فرمو پروردگارا پنا دقرن بتو لشر خرابي الرفتاري بيشو دهاتوم. امام مسلم جرابت يوا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ابو بكر صديق رزاي خوي لبيت داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات هتا لنو يجكاني دا بيكات
پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق به نفسی خوم کردو و کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم بسوز و مهر خود بمبوری تو هر تو لبردو بسوزید امامی بخاری مسلم جراویانتو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويل بيت دفر ميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراي ولا پروردگار پروردگارا لغناهو هلو نزانينو زياد الروي لرفتاركانمو اوشي تول باري منو ديزاني خوش ببو ببورا پروردگارا لهلو قالتو رفتاري انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالي هموي لأستوي خوم دايا پروردگارا لرفتارو كرداركاني پیشو داهاتو ديارو نهينيو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینه و کتایی همو کارو بارک هر بدستی تو یو بالا دستو زالی بسر همو رو داویک دا امام بخاری و مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كري أرقم رزاي خويل بيت دفر ميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو برور ديگارا بنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا باچيو تنباليو ايريو بيريو سزاي ناوغور برور ديگارا درونم به پارزگاری و خواناسی شاد بکو به گرد و پاکی بکروا چون که بطنیا توید پاک و پختکاری درونو هاودمو گورو سرداری پروردگارا پنا دگرم به تو لزانیاری بیسودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک گیراو قبول نبید امام مسلم جرایتیو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رضي خويا لبيد دفرميد لن زاو باران وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پروردگارا پنا دا قرمبتو لآوابوني ناز نعمتو روي نويلش ساغيو بيويد بوم پنا دا قرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قيند بسرم دا امام مسلم جرابيتيوا وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال
إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوا علي رزاي خويل بيت دفرميت بيابكي قرزار هات بولا موتي قرزار مونات وانم قرزا كانم بدموا داوات ليدكم دزجيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندك هاري قرى اقرب اندازي كيوك قرزت لابد پروردگار كومكو يارمتي الداداد لدانوي قرزك الدا بلي پروردگارا او اندرسقو روزي حلالو درستن بي ببخشا هرگيز لانكم بلاي حرامو نادرس دا بريزو خيرو من دي خود دولة مندو بيباكم بكا لخلقي. إمامي ترمذي جرابتو فرمويتي فرموديشي حسنة. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائي

دلم جایگیر و چسبا و بکا لسر آین و برنامه کد. امامی ترمیدی گرایتی وو فرمویتی فرمودهی حسنه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أبي درداء رزاي خوي لبيد لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجاريتوا دفرميد لنزاو باران وكاني داود بيغنبر سلامي خوي لسربيت أو بودي فرمو برور دقارا من خوا زياري أوينو خوشوستي تو أو بند شاكانم كواتو يان خوش دويد لغل أو رفتاراني دمجينيت بخوشوستي تو پروردگارا خوشویستی خود لدل ما بالا دست بکا لخومو مالو مندالو آوی فینکو سازگار. امام حاکم ام فرموده روایت کردو فرمویتی فرموده کی صحیحه بپی شرط مرجی مسلم. وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لن زاكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او بودي فرمو پروردگارا خوا زياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لي برديد. پروردگارا خوا زيارم دورا پريزم بكيد لتاوانو گناهو خيدارم بكيد لسرابای چاكو ببهشت چاوگشم بکید و لآگری دوزخیش بدورو تریکم بکید. عن عائشة رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رزاي خوي لبيد دفرمد بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيفرمم عائشة نزابك وبلي پروردگارا من خوازیاری خیرم لاستاو دهاتو دا اوی دیزانمو اوشی بی آگام لی پناش دگرم بتو لشارو خرابی استاو دهاتو اوی دیزانمو اوشی بی آگام لی. پروردگارا خوازیاری بهشتو هکارکانی نزیگ بونوام لی لو تو رفتار پناش دگرم بتو لآگری دوزخو او هکارانی چشم دکن بای لو تو رفتارو هر جمون جولک خواهی جن. خوازیاری نزاو داوکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم پناش دگرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوید لیان. پروردگارا خوازیارم هر قزاو چار نوسی کت هینای ریم در انجامکی بر نمائی و خیر کتایی بیبید. امامی احمد

أحمد وابن ماجه يراويانتوا. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. بيشوا ترمذي دياريتوا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پروردگارا سودمند بکا لو زانستي فیرت کردومو زانیاری بسودیشم فیر بکا سینشم والا بکا بورگرتنی زانیاریو سپاس گزارم لسرگشت حالو باریک پناش دگرم پیت لحالو باری دوزخ یکان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة رضي خويلي بيت دفرميت هميشة بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو پروردگارا پناه دگرم بتو لبرسیتی کوا خرابترین حالو بارا، پناش دگرم بتو لناپاکی کوا خرابترین روشو روگیا. امام بخاری جرابتیو. عن ابن عباس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك اسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزي خوان لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دياريتوا دفرميت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو پروردگارا خوم بتو سپاردو باورم په ناوی تو لرفتار کانم دا پشتم پی بستوی تو بولای تو هنم هناو لبربر کانیش دا لپناو پشگیرم دا ناوی خواهی جان پنا دگرم بمزنی و شکومندی تو گواهی تاکو تنیعی ددمو ویلو سرگردانم مکا توی زندوی نمر سراپای پریو مردوم دمرنو لناو دچن. امام بخاری مسلم جراویانتوا. عن عمران بن الحسین رضی الله عنه ان النبی صلى الله عليه وسلم علم ابا حسینا کلمتین يدعو بهما: اللهم الهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. إمراني كري حسين رزاي خوان لبيت لبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أبا حسين فيري دو شكرد حتى نزاو باران ويان بيبكاتو بيفرمو بلي پروردگارا رين موي بخبرمو لشرو خرابي نفس بمباريزا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خواي لبيت دفرمت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو پروردگارا پنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمامي أبو داود روايتي كتب.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب

ثم كان علقة فخلق فسوى فجاء

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهوراً.

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

يدخل من يشاء في رحمته

بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا.

그냥 فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم

شرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. لا عبادي كري صامت ورزا ورحمتي خوي لبي دجارت ودفرمي قيم لبو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمودي خواه دجارت ودفرمي خوشويستي من واجب لسرم بو اواني لبيناوي من دا پيوندي لقل يكتري دا دهيل نوو خوشويستي من واجب لسرم بو اواني كلبيناوي من دچنا سردانی یکترو خوشویستی من واجب لسرم با اوانی که لپینایو من دا شد با یکتر دبخشن. پیشو احمد با اسناده که حسن رحمتی خوایلی بی گراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان من عباد الله عبادا یغبطهم الانبیاء والشهداء. قیل من هم یا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا ابن جرير و كال ابو هريره ورضا ورحمتي خوين لبي جراويتي و بيامبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: لنا بندكان خوا دا جماريك بندهن كبيغمبران وشهيدان لقيامت دا اوا تخواز دبن بوان. صحابه كان وتيان: اي بيغمبري خوا اوانكين بلكو خوشمان بوين. فرمي: اوانك سانكن لبيناوي خوايا یکتریان خوش ویستوا ببی اوی کپارا یان خزمایتیان لنیوان دا هبه دموچاویان نورا لسر منبری نوریجدان. دانشتون ناترسن کاتک خلق دا ترسن، خفتیج ناخون کاتک خلق خفت دا خون. پاشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام آیتی خویند: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتا دوستانی خوا نترسیان لسرو نخفت دخون. پیشوا ابن جریر لابو هریره و رضا و رحمتی خوایلی بیگی راویتی و لتفسیر که دا با اسناده کی جید ناوزدی کردوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان العین لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيقعد منه. لا أبي ذر غفارية ورزا ورحمتي خواي لبيد جرت وكبي عنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: شاوزار بياو قددا بإذن خوا حتى أجر بسر برزايش بكوي فريد داتا خوا لوا. بيشوا أحمد رزا ورحمتي خواي لبيد جرتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. واتبيا عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: چاوزار پياو دا كجيو دي خاتا گوروا، وشتريش دا كجيو با كشنوي دا لانجام دا دي خاتا من جلوا با كولاندن. فرموديكي صحيحة پيشو ابو نعيم لحولي دا گراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق لوالديه، والديوث. واتبي عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: سيكس خواي قور بهشتي لحرام كردون، مي خوار نوي بردوام، آزارداني دايكو باوك، أو كسي كرازيه كإيشي داين بيسي لغل خيزانو مالي بكري قدغي نكا. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمتي خويلي بي جراويتيو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. واتبه غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هش تاوان دوايها وبشيدانان بو پروردگاري مزن گورتر نيه لوي پياوه منيو آرزوي خوي بكار به نيه لشوينك دا كبوي حلال نيه. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمتي خوي ليبي جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب إلا الله. واتبه غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي كز غيب نازاني تنها خوانبه. فرموديكي حسنة بيشوا طبراني جراويتيو.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان و خوشوستان هر كيبون عشتي پروردگارتان لبه و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورة مباركة النمل دين دعي اوي پروردگار باسي مصير و انجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دعي چون لدو زغدا سزا ادرين كسيش فريان ناكويتو بها ناين و نايت اوكاتا افرمي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بودي قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري غير دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمري نازار من عليه الصلاة والسلام أبينين لزور جه قاعده لقرآن بيروز كاتب اسي توراتك يا خباسي انجيلك يا خباسي قرآنك حكمت لقل قرآن لقل توراتا لقل انجيلك وكاتب يا خو لزور جه قاعده حكمت علم مروف كان اگر بولينيان بكين سبارد با زانايي و دانايي اتواني بيان كينا چوار بول بول يكا بيان كسي نزاني كا نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كوكردو توا لهمو بواركاني جاندا قسي هي اتواني قسبكا بلام سيركي دانانيا نازاني لچكا تكا قسبكا نازاني چون اقساني لچساتو وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو كورو كومالك ناشا حتشن او همو علمي بيبو بلام چو كدانان بو كي شي دروسا كرزان سكبو بلا بسر يو كسي واش من هي زود دانايا بلام زانانية زانانية اوش كي شي چواره من اوه كگرنگا بو كسي بانخواز بو كسي بروادار بو كسي عقل اوه هول بدا هم زانا بتو هم دانا بي زانا او کسی زانستی کوکردو زانستی کلایه بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معنا کانی قرآن همو آیتا کان بو شروفه که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساته که لگل کیه ده چون بی چسبینه لواقع ده اما نازنه بوی زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقع كب بجوره واقع تي كده هرچن آيات كان هنا توا بلق قرآن كان هنا توا بلام واقع شيء هنا واقع شيء هنا خوش بستان دو جردان أي من هي حكمة بشي كان أو بندانية كبوت جشجير همو جهان باوران فيتي كواتا جور بندك مانية كبيوتر الدانائي بندي بيشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهان او کوی جوایه. ایسا بورمونه که اتله پتی درو کرتا. کرد بیله، فارس بیله، عرب بیله، مسلمان بیله، نامسلمان بیله، آمریکیک بیله، اروپیک بیله، آسیایک بیله، آفریقیک بیله، هر کس بیله. چه رنگی کیه بی؟ چه ایدیایی کیه بی؟ چی بورو بوچنی کیه اقساراسه؟ حالا قبول نکه پتی درو کرتا. بعد رش خانیش به هر کرتا پدکا. زوپ شری. یا خو برونه چن ها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندگه کردی بی بلام پندی گلان هرچنه پندگه المانی بی بلام هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو آسو دبي لقل قاع ترهز بمانويتي ناكا أما يترحقي بسرونيو جنم كردا فارسا تركا يعني أما يحسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم تشستاو ناقوري بتي كرو درو كرتا طواب تا روج قيامت شبر دواما شرعي درو زو أكوجيتوا بوشيوازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي أو بيوتري حكمت حكمتيش إنجا معنايكي دوميان أويا كتشونيتي تشسبان دني بنما جوانا كان تر قرآن بي تورات بي إنجيل بي قسيكي بيشينان بي قسيكي زانستي بي يعني قرآن بي مانالي تورات بي مانالي إنجيل بي مانالي وابكا أمكاربكا بلام چون بيكي چون بي تشسبانين لچساتيكا لچشوينيكا لقلكيا أما بيوسي بحكمتيه بوی پروردگار فرمی چی تو قرآن لان ذاتی که زور دانای زور زانا ورگرتوا که وقت قرآن لیوان لیو لحکمتو لعلما تو شبیه حکیم بی تو ابی علیمش بی نه کریه که کن فراموش که لسر سابی ابی دیکه اینجا دوی اوا نمونه ورگرتنی سروش و وحی من بوی نتوا که پیش قرآن هبو پیغمرانی دیکه که سروش و وحی هن ورگرتو لان پروردگار اوا باسی پنج پیغمر من بو که عليهم الصلاة والسلام يا كميان موسى بيغمرة عليه الصلاة والسلام إجابة بيغمرة فرمي خواي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سات واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إن جادواي أولا مالي بياو باشا كايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزنين شعيب يغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو كشي كان بو بهاو سري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيشتا نموتا بيغمر دواي أولا دسالك التواوكاو إن جا شوقي ولاد خاك جزيدي باو بابيران ليدا يعني ترتا مزروية بودي داري خاكو وطني ايوه بقررتوا هرچان ماوكي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بلا مسيركي عشقي خاكو وطن آل الدليو ايوه بقررتوا بمصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلا لدشتا لدشتيكا اما شوا شوا زنيكي تاريكا سر ماو صوليكي زستانا خيزان ومالو مناليان لقلايا برسيانا سرمايانا تاريكيشا چاو چاو نابيني وغو كردواريالي ريشيان ونكردوا لنرده لدوروا لسر طبولكيك سركا روناكيك ابيني آقريك ابيني زود اللي خوشة بي انجا اوانيك لجيانيا ام واقعا نابيني وهزبا تامي بينيني آقرناكن بتايباتي بروسيري كردواري خوان بكا يعني قاچاخ كان اواني خريكي قاچاخ چي بون بونمون الله شاخ كانا يعني بدجي يعني حكومات بنهاني قاچاخيا نكرت بلام سركي سر موصوله كه بفر باريوا يعني سرما يانا كزنا بينه مش راي كجاوته وبلام سركي لدوره وا اغري كابينه تبرسيتي اروا احتمال دجمكيشي بلام هر لي بابرون باشتره بالكول لوي هوالك دسم كوي بزان برو كوي بروم يا خو تي كناني كم دس كوي يا خو كمي خوم گرم كموا كاتي پجمرگا تي پجمرگا او حالتين زوزو بسراتو اوان لما اعتزيا ترتيقن تامي اما اعتاكن كا كسيكا گر سرماي بيتو لجيكا بيريون كرد بيتو برسيتي بوية كاتي لدورة وآقرة كبيني هاناي قوبا بلكو هوالك ريبشان درك رين مايي كور بقري يا خو يعني خوي قرم كاتو يخو تيكناني كي دسكري إنجا أويش بخزانة كيالي ومالو منالي يالي أفرمي لأهله أفرمي قال لأهله يعني بخزانة كيود أهل لدى خزانة مالو منال هرهموي أقريتوا بشيوازي كي كو يعني كو قسيان لغلاكا جمع إني آنستو نارا آنستو هندي مفسد أفرمي يعني أبصرتو ورأيتو ننا بينينك كأميدي في بيبخشي لأنسا وهاتوا لأنسا وهاتوا لزماني عربية بينين چنها وشي وبكار هنراوا يسابون مونالي چي؟ رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظره نه سیری کرد اما جوازه سیر کردن جوازه لگل بینی نه این جدوای و سیر که شزره یعنی بطور ری و سیری که نوچاوی گرژه که بطور ری و سیر که پینا اوتری نظره پینا اوتری را پینا اوتری ابصره ایچی پیوتری شزره پیوتری یا خو اگر چاوی بدات سرشتی که با تیری سیری بکا و کولی واقع و رما بیها اوه با ترکیز لسیر بکا علی چی؟ علی حدقه حدقه حدقه چاوی بکاری هنه با سیر کردنی اوشتا و پیوتری حدقه اینجا سیری که یا خو با تنیشتی چاو سیری بکا اوه که علی لحظه بملاولای چاو سیریشتکان بکا راسه خو سیری نکا بملاولای سیری که علی لحظه الله لحظه اتنا ما نو دستواجه كيزونا انا ستشيا انا سبينك كاوميد بيبخشي لدرو اغريكي بيلي و دلي خوجبو دلي خوجبو او كاتل جياتي وي بلي راى ما يسعده ويؤمله نانانا افرمتي افرمي انسا يعني بيني اغريكي بيني بيني و اغرد لي خوشكرت اوميدكي بيبخشي اني انست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يأتي ديكا أفرمي أو أجد على النار هدى ري بشان دريك ياخو كسيك الرين بشان دا يعني ريقيك بدوزمو أقر كسيك جلوين بي للريقي روناكي أقر كوار ريقي خون بدوزمو بزان برو كيو برون ريمان ون كردوا أو أجد على النار هدا ياخو چی ياخو گرمش علیکی یعنی گش ياخو سلکبزوتی کی گش یعنی دارک اگری کی پیویا اگشیتو او ناورونا کاتو سلکبزوتی گشی پیوتری ياخو مشعل گرمش علیکی گشی پیوتری یعنی بوتان بینم لبروی هم خوتان گرم کنو لعلکم تصطلون تصطلون یعنی چی خو گرم کردنوی کاتو سرمان بو کاتو سرمان بوا لعلكم تصطلون بلام أفرمي فلما جاءها هر أونا قشت لا أقرك سيركا أما أقر زور جاوز لا أقر دنيا أما أقر نيا أما روناكية إجا سيركي درختيك للاي الراسي دولا كوي أو درختة للاي الراسي دولا كوي باشا أو درختة كبتا بولكي كوي لجيكا كبيوتري وادي مقدس دولي بيروز لناو دولا كان لتنشتيا لاي راسيا و تابولكي كي بسر و تابولكي وزركي اغركي بيني و بلام اغركي لشو دريت لدرختك و دريت اما السيدة بالراسي درختك و اغري لي بيتو نا اغركا درختك سوتيني نا تري درختكش اغركا كجنتو ما تشي براسي انجا او ناوي همو روناك دوتو بوي اچيت ناو روناكيكا اچيت ناو او اغريكا للروالتا وكو اغرى بلام لحقيقتا چيا نورا لحقيقتا روناكيا او ناوي هر همو روناك دوتوا هر اچيت او سركا جوي لدنگي كي زلالة بيت دنگي زور زور بتام دنگي زور خوش چشي لور اغري جوي لچيا سركا لو كاتيا خواي قورا قسيلة قلاكا أفرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها أو كسيلة نو آقركايا بيروز كراوا أوانش لچوار دوري آقركان أوانش بيروز كراوا جاهني مفسر فرمي أنا أوي لنو آقركا بو خدا بو ياخو روناكي خدا بو أمر راسنية لرداء أفرمي بورك يعني بيروز كراوا يعني بيروز نبوه ذاتی که دیگه پیروزی کرده که حتی خدای گوره او کسی پیروز کرده لناو آگرکایا او کسانشی پیروز کرده لچوار دوری آگرکان اکری او کسی که لناو آگرکا بی یعنی لناو روناکی که بی موسا بی علیه الصلاة و سمکاتی رشتون زیگ بوتاو وستویتی یعنی سلکبزوتیک یعنی ور بگری مشعلی که گش ور بگری لو روناکیا سرکا چوتا ناو روناکی که پیروز کراو لین خواه خواه گورم جده داتی که تو تازه پیروز کرای لین منو پیروز کراوی او کسانشی لچوار دوری توان خانواد و خیزانه کاند یا خو چی یا خو فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لدام بس ما نويك لدام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كلمة بيروزيكا باشا چي هم دنا واقي ورميتو قصي بوناي هيچ قصي بوناي انجا دوايا خواهي غورا بيه فرمي اما جال نزاني كي نزاني كي سرکا گویل همان دنگ بیاله چی افرمی اینی انا الله رب العالمین من الله پروردگاری توم پروردگاری جهانیانم یا خول پا آیتی سورت طاعه فرمی اینی انا ربک من پروردگاری توم الله اکبر اینجا پی افرمی فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا تنع لکان الدحکه فرحنا تولد دغولي پيروزاي كنا يطوايا ده دغولي كي پيروزاي تو ام جي زور پيروزا ابي نعلا كان فريدي نعلا كان داكني اوش يكسر لترسانا حاچانا چيج لو ترسورا قدي چيج لو دنورا قدي بالعام يكسر بقوي دنكاكا ازاني اما الله يقسي لقلاكا نعلا كان فراداو بالعام قسي بوناي حش قسي بوناي اجا اوي زيادة سننجي راك يا شي اوي افرمي يا موسى قوة مار خدايا نايميش زاني يا موسى نايمين ينت لردا براسي زور زر سيرا دقيل لدني خدا بي ناود بيني ناود تو بيني بتايبت لكاتك لجيك كسيلينية كسيلينية افرمي چي انجا لو كاتيا خدای گوره کناویینه ایوه کمی آرام که تاو اینجا ایوه قصه شیل غلاب که وای لب که اویش بیتا گو قصه بکه بایه فرمه چی وما تلک بی یمینی که یا موسا اوی بدستی راست وی اوه چیه خو خدای گوره ازانه اوه چیه بلام ایوه کمی موسا هیور بکه تاو آرامی بکه تاو آرامی پی بخشه بینه تا گو کسی بترسیناتو انا قصب که برا برا ویلیب که اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی وما تلک بی یمینی که یا موسا اویش لیره دمی که تو اونه چجل پرسیاره که ورگری هر اونیه بلی پروردگاره او گوچانه که موتاو نا افرمی قاله یا عصای اتوکو علیها خویم بسرع دا ادم اها بابای شوان گوچانه گو پالی که بده سویه کاتی مانو بید هر با پیویه دانه نشتوه زور جار با پیویه چیه که خوی دا بسر گا پالکه یعنی گو پالکه یا بسر گو چانکه یا شانی بسر ادا ادا لبروی هر با پیو پشوی بدا اتوکو علیها و اهشو بیها علا غنمی و اهشو بیها علا غنمی جا فرمی گلای دار ابارینم بسر مرکان ما بو گو پالا بو گو چانه ایال دارکان گلاورینه بسر مرکانه لبرو مرکانه بیخوا و اوشو بیها علا غنمی ولی فیها معارب اخرى سود و قازان جیزوری تریشیه بومن یعنی بوشتی دی کش بکاریه نم باشا ماری کی پیه کجی دعبایی کی پیه دور خیتوا باشا سودی زور زوره یعنی او جاران بونو لگوندکانا گوپالان بکارینا برچیلی یعنی هنجیر و امانا پیانو کردو با شانیانو یان گرتو اما لگون دازیاتر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکه چه جوره گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواه گوره فرمه و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرده الله پروردگاری جهانیان اینجا فرمه چی یا موسا انه انا الله العزیز الحکیم این موسا دل نیابه بزانه من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا افرمي چي داوي بدستوا كا گوچانا كتا گوبالا كتا ابرو فريه وألقي عصاك گوچانا كا فريبه فريه اوش يكسر فريه دا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا اوش فرمي گوچانا كمو او سودانی هی بو من بو کارانم بکارینم فرموی ده گوچانک فرادا اویش گوچانک فرادا هر اون نگوزانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرایی اجولتا و بخیرایی اجولتا و اینجا فرمی قرآن لغدا فرمی والقی عصاک فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولا معقب سبحان الله كاتي قوشانك يبيني ألا ريت وو وتتو لمار باشا وتتو لمار أفرمي ها بخيرعي أجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلا دراي كرت إنجا لا شينا كردو دو جور ترسمان هي راكر درمان هي جاري كان كراكي هليت جهزل لا كي توتوك علي دجمنكم دور كوتو تولمن يتر تاو رزقارن بوا لا كي تولبرو دلنيابي بلام جاري كان لا ناكي توا چوك هر ترسل لقلع بردوان بي ازاني هر بدواتوا باشا انجا موسى بيغمرش عليه الصلاة والسلام الاردا كقوشان قفرادا ابي بتو لماركو لبردميا اجولتوا اترسي براسي بي هلتو ولم يعقب لا ناكي توا سيدوانا كا خوي غورا فرمتي يا موسى اقبل موسى بقررو بقررو وترسي اني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نرا وكاني من رسول كاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسم لا تي دي كافر ماشي انك من الامنين تواو تو امانه دور قلتوا نابي بترسي من امانه بيبخشيوي من ارامي بيبخشيوي انت بترسي شي بويا إن جادوا يوا أجرتوا خداي جوركاتي لردا بيه فرمي بيغمرانو نرواني من بهش وازك لاي من الناترسن لردا هني مفسد فرمون موسى بيغمر بيري خوي كردوا فرمي أي باشا من شو نترسم من توانك وأن جام معه كاتي لمصر أبوم كزيكي لقومك من شريك اللي قلدو جونا كاني منا او كاتا فالم بيونا مستكم لدا كوت يا ترمرت بس منا ساغ بويوا او غنا هيك وظلم لخوم كردوا بويا لردا ترسيكي لاني شك اخوا غورا سزايبا جا بويا قران فرميتي اخوا غورا لم سوره تاع فرميتي الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم افرمي تنها او كسانين بي كستم يانكردو بلام كستم يانكرد ان جا دوايوا دوای خراب کاری کن چاکیان کرد چاکی ابیت هو کاری سرینه وی خراب کی این الحسناتی یذهبنا چی السیئات افرمی چاک کن خراب کن اسرنا و لانبا حربون یان نمینه تو تصور کی دفتری اعمال تقریت بدسوا روز قیامت اتوی سری کرد و کانم کی دل نیاد کل دنیا ده هنی کرد وی خراب هبو کسری دفتری اعمال تقریت سری کرد و خراب کانی تدانیه الله أكبر يا من دلنيام خواهي قرشتي لبرناتشتو فلشتكان هالناكن هرچيم كردوها ميان نسيوا بو او كرد خراباني مني تيدانيا او كردو خرابانا بو نان بينم بيو فرمي او كاتا إن الحسنات يذيبنا السيئات بيرد دي چاكي كد كردوها يوا بالي او چاكا بو هو كاري اويكا خرابا كد بسريتوا لدفتري أعمال تاني تربوني نامني

ردا موسى بيغمر لفرعون واتوا كشي خواي جورا اي نيري ولاي فرعون اذهب الى فرعون انه طغى توبرو بولاي فرعون او زيادل رادا استمي كرتوا طغى طغيانا زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة الا بالله اركيكي زوزو القرصة باشا لردا دو كشاهي كشي كان اويا من زمانم تطلاقا زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمانم أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو ملاي أو كاتي قصة بكم زمانم بجيري جوان بابتكاني بورونا كماوا باشا دو من كسيك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمی کردو ولا یکی از قوم مکانیک من مجبر گریم لیا کردو خو تایبتش نموسه بی کجام بگذه کم لیا او تر مردو باشه بلام آوا ترسم تو ولام لیب کنو به پیا سی خوان بین بام کجام اینجا گالتاشم پیب کن بوی یعنی لیر دا خون بتن هم کشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کزه کم لیا کشتون لبره ولی ردا دواکا أفرمي رب اشرح لي صدري خوايا سنجم فرعوانك يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خواي توم من بروردقاري إيوان طلم تنبي إترنتوان مناقشان لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيشا كان بغسان كان مشيك زور قرصة يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سرزارم سرزمانم بكرو يا ربي لبرأوان ليم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معناه كورتها هركاتي قازان جهكر حزبكي هوركت حزبكي براكت أوش همان قازان جبكا براوك سكاري خول لبيرنتي هوركانا لبيرنتي هوريتنغانا لبيرنتي موسى بيغمرش لرداء حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوري كلاني خواوا بي خلط كراوا هاروني برايشي وقريتاوا انجا دانان بحقك كلاي كسي كيدي كيتو او حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاو داري بري بلام هاروني براي افصح مني لسانا زول من روان بيشترا اتواني جوان قصب كا ده اویش بکری ارمتی داری من با اویش ملگلابه بکره پیغمبر یا ربی خواهی گورا مجدیرته افرمه اوتی تسؤلک یا موسی داواکت جب زکرا اوکاتا خواهی گورا وحی بو هر دوکانه نره فرمه به هر دوکانه و برون بولای فرعون بقصی نرم قصی لگلاب کن اگه تن لیبه فقول له قول اللینا خواهی گورا خوی ازانه که فرعون ایمان نانه بلام فرمي لقلاوشا بنرمونياني قصي لقلاب كان بلكو إيمان بين بير بكاتو بيشترسي بلكو كبو أوانا خواي قورا زانينا يعني بلاموكو درسي كي زورجوان بويما كالبان خوازي مانا نرمونيان بين كسي كسي تلاي هارون رشيد زور بزماني كي زبر قصي لقلاكا أوش بيالتي علي خواي قورا كسي كي ناردوا لتو زاناترو عقلترو باشتر بو كموسايا بولاي كسي كلمن خرابترو استمكارترو ظالمتر بو كفرعونا لقلوشا افرمي بنرمي قصي لقلب كان باشتو بونا بزبري يقسم لقلاكي ابي بانخوازي بنرمي بي ابي بانخوازي بنرمي بي او كاتا ارونو بلام قرآن ليردا لم سورتا باسي داستانا كمان بوناكا چونك لسورتي ديكا بتيرو تسلي وكسورة قصص وسورة الطهاو سورة كاني ديكا بتيرو تسلي باس كراوة إن جاء فرميشي دوايا وكموسى وهارون إبراهي قشنا لاي فرعون دارو دستكي بلغ كانيان ببشانان فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بلغ كان من زورون وعشكرابون إن جاء مبصرة خيرونة واش لأكا لبرانبري شد ببيني حقائق ببيني راسي كان ببيني مبصرة أي تجعل الغير يبصر أو معناه شيء تدى خوي الرونة روناكية بلغ كان هو الرون ولا برانبرا بكا حقيقة ببيني معجزة بوي خلقي مان بيني
حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الردا خواي جور باسي ومن بو كافر ماشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو يكي زور قبري جادو يكي زور رون واشكرا مبين باشا بلغ كان جيكا معزة كان بلغ عقلي جبو او حوار عقلية كمسابي غمر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ما اندرك كيوكا فرعون دارو دستكي صد بويا اندرك وتوكا موسى راسكا هارون عليهما الصلاة والسلام راسكا حقل سروا فرعون خوانية پروردگارنية الله بديهنرو خداو پروردگاري ام گردونية بلام لقلوشا عناديان كرب خاده كفريان كفري چي بو عناد جحود بو بو يخواي قورا فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيان قبول ناكر وعلوا لبرو خوان بقورة رزاني لموسى خر فرعون تائس خلق عبادتي بوكرتانتو خواي نعوذ بالله إحسب لي إخواني من كويليكم من بنديكم خوا الله من مساوك ويقوين بندي أو الله جيكاوش بكويك يشو نبين شويني أو مسابكم أو مسهجارة كخوم قورم كردوا دوزيو متوا منالك دوزيو متوا خوم بخيوم كردوا لجردسي منا قوربوا إحسب لي إخواني من جاشويني ويش بكم خرب راسي من سختة زور سختة كسك لبوست كابي پیبلی وازدو پست بینه باشه بنا حق وره گرتوه وره شوینی حق بکوه زور سخته براسی زور سخته بو کسی که گوره اگ بیه سلو که اولاد بیه دان به حالی خواه بنی بلا منالک دان به حالی خواه اینه مشکل اینه گنجک دان به حالی خواه اینه هاولاتی که ساده دان به حالی خواه اینه بلا هم کسی که گوره بو علوه خوی به گوره ازانی زور سخته دان به حالی خواه بنی اینجا فرمی دستیری انجامی استمکاران مفسدان گندلکاران بکن خواهی گوره فرمی فانظر کیف کان عاقبت المفسدین مفسد کیه؟ مفسد زنی کیه؟ هر کسی زیاد لما فی خوی ورگره هر کسی زیادی لما فی خوی ورگرد او مفسده همو زیاد ورگردنه استمکردن لخلکی دیکه همو زیاد کردنه کم کردنه للایکی دیکه سيري بكم دزي كسي كا دزا سروتو سوها ساماني خوي زيادكا بلام سروتو ساماني خوي زيادكا لسر حسابي كي او كسي كا دزي ليا كدوا سروتو ساماني اوي كم كردوا كسي كا اوي سرى ببرد يعني لنا نوا وساون سريان قرتوا ياخو لسارة سارة ليا خورة سارة ليا خورة ابيني بخيرايا كاچي پشي سارة كاني دي كا اگري بالي اما ما في خوي بزياده ورقرت ما دام بزياده ورقر استميلك يكر استميلواني ديك ورقرت استميلواني ديك كرت عشان اوان شنو قلنا هيك كان كردوا ترافيك لايتك اخريك كوجته توش بخيره اجدا بردمي ساركي غريتو روي تر او كوجته ولا كاتي اوا يا خو سوره بيناتواني بروا سيرك قتابيك چاي خوي كور كردو خريكي خو نويه بلام قتابيك ديك ايج نخنتوا خوبیه که که یا خو واسطه که یا خو برتیل ده باشه لرده ما فی خوی بزیاده ور کرد چونگه ما فی اوه کب که بید بلام ناکه دره چید که دره چه نصر حسابی که نصر حسابی قطابی کانی دی که چاوی چور کرد و هشتای هنه بلام ام بواسطه هشتاوی که هنه ام ببرتیل هشتاوی که هنه ام بقوپیه هشتاو پینجی هنه استمیلو کرد اینجا سری که به همون شوازه هر چی گناه هیا ایتر فساد فساد عقدی به فساد عقیده بونونه شریک بو خواه قرار دی اما فساده لبر چی؟ ما فکی زیاد ادی به یکی لخواه کمکی توا خو خدا خوی ما فی کم نکره توا بلام لدیدی تو دا کم یکی توا ما فی خدا ادی به یکی دی که به خدا حسابه کی فساد عقیده فساد سیاسی تزویر انتخابات کی دنگی خود زیاده که که دنگی خود زیاد کرد لسه حسابی که پرتکانی دی که لسه حسابی او ملتی دنگیان با کسی دی که آوا تو تزویره که همو زیاده رویه که بنا حق به کم کردنوی ما فی خلچیه وی او پیوتر فساد ایتر آبوری به اخلاقی به سیاسی به عقدی به
كومالايتيبي كومالايتيبي اما همو انجامي كاري همو مفسده كانك اخواي قورا كاركان ينبوش الله كاتوا مفسدي خوشناوي مفسديش قد سرناكوي بالا قناقك بروالا سركوي بلام انجامكي هرشكستا يا ربي خواي يارو يا ورمان بي بويل جوانتر لبيامك تيبكين يا رب العالمين خواي لقناها كان من خوش بي رحم بزين دومر دو كان من بكي يا ربي بيامك كان من بدسي راس بخلاط كي يا ربي لو كسان من جري كبيامك كان ينورقرن هاوارا كان بدأ منكي زلال وخوشوا ولن هاء مقرأ كتابية هاء مقرأ كتابية هاء مقرأ كتابية يا ربي شوين خوش كان من بي رحم بزين دومر دو كان من بكي ومرعان هداية بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

سحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها

قل تربصوا

يستمعون فيه فليأت مستمعه.

0: الحمد لله رب العالمين، هادي الحيار والتائهين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي أولا نفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لباش حمد سباس ستايش بيبايان بو پروردگار جهانيان درود و صلاة و رحمات و سوز و مهرباني پروردگار وكلز مباراني بهار برج بسر دلو دروني چاكترين و باشترين و برسترين و پيروسترين مروب لسر زويدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسر يارو يا ورانو شنكوتواني تاروجي دوائي ميواناني مالي خوا اما دبواني جمعه و جماعت سلام و رحمتي خواهي قورتان لبه. يكيك لو درداني كواتوشي مروفايتي بوا اتوانين بلين نخوشيه كي تازه غريبه با ايني پيروزي اسلام، اوش دوفاقي و دوروي لحل سوكوت ما ملکانا چي لروي دينيه و چي لروي دنياويه و لسياسه و حكم و جيانداري كامن خوشي كي ترسناكا. وامنا وازدواجيت دو روي دو پيوي دو فاقي زياتر امنا ازنا ولا صالي 1912 سري هلدا وايتر بالي كيشا بسر جيهانا وعالم ودنيا ولاتاني مسلمان ومالي مسلمان شي قرتوتوا اسلام هل سرتا وكهاتو دشبم پرنسيپا دو روي و دو فاقي و دو پيوانيا وصاوتا و بهمو هزو قوتيا ديان آيات معنية لقرآن دجي ام دو فاقي و دو روي يكا انسان انجامي ادال جياني روجانيا سياسة مداركان دولت داركان زلي هزاكان هر کسك بجوري پيگي خوي ام پنا ابابو ام دردابو ام نخوشيا بو ام كشنديا بو ام زهر خطرناكو ترسناكا او تا خواي گورا لسورة الصف دوام آية فرمي: يا أيها الذين آمنوا، هو إيمان داركان، هو خوانا سكان، هو أواني باورتان بخواهنا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ هو بو هن يشت ألين بلا مخالفي قسكاني خوتانكن، هن بانقشي هن يشتكن، بيتشواني بانقشكاني خوتان ما ملاكنو برياردن وهل يوستو موقفا ينن. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يكيك اللتاوان قور وقيزة ونناشرين كان كاتيا بانقشي شتيا بكيتو ادعاي شتيا بكيتو باسي شتانيا بكي بلام لأرزي واقعا بيتشواني أو شتاني بكي. أما الزور تاواني كي قيزة ونناشرين للا إخوة سبحانه وتعالى وبيغمري نازدار صلى الله عليه وسلم لفرما اشتكان يا بانغ مانكا فرمي: لا يؤمن أحدكم، إيماني هيج كس لئيما كامل نيا دانا مزري، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. اوي كبو خود بيت خوشا لحموشتك اگر بو دورو بركت بو كسو كاركت بو برا كانت بو خزم دوستا كانت والنبي او إيمانت كامل نيا نشاني او يتو خلل ونقصاني لإيمان تاهيا. ام حديثه عظيمه ربط يكين بايمانه و ابيت شد بو خود بي خوش ببو دروبرش اوها چون حزكي جيان بكي چون حزكي بريار بدي چون حزكي هرسو كود بكي بو خلقش ابي اوها حزكه موجود بي ابي ام امنياته و ام اواته بي تدي هر في غمري نازار عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة فرمي أقرأ تببت إيمان داري كي تشاكو باكو باش أحب للناس ما تحبه لنفسك بو خلقي كي بو خود بيت خوشة أو هاش بو خلقي للناس أولا لا يؤمن أحدكم بو برايا براي ديني بيان براي شيري بي أما الناس كوملاني خلق قريتوا اتر لبازني براية شو تدروا أحب للناس ما تحبه لنفسك او اي بو خود بيت خوشا ابا هريره بابو خلكش هماشت بي خوش بيه هماشت بي قبول بيه او اي بو خود بيت ناخوشا بو خلكش هر بيت ناخوش بيه هر لات ناپسند بيه هر لات قيزون بيه هر لات مرفوض بيه نكتنها او اي باشا بو خود بيه وحزبكي او شي خراب بيه بالا خون بدور بيه بو قران وحديثه كان بيغمر عليه الصلاه والسلام دش بم دو فاقي ودو بيواني دو رويا وصاوتوا قنج جديده خدمتي بيغمر عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اجازم بك تاواني بكم اجازم بدا مولتم بدا ريغان بدا زينا بكم او تاوان بيسو قيزونا كامرو خلق لكاك وازادي شخصيه حق شيا تو شي حقيقه جنيك شو شي كردو بلاقل بياو ترى علاقه هبه تصورك ان يستوي لي هاتوا بياو لاقل جني خلق علاقه هي جنكي بيال بياو كمن حلالي تو ام بو ام تاوان اكي على جازور اسايه برو توش بو خد لاقل بياو خلق علاقه دابني سيري ام بي غيرتي يا سيري ام بي دينيه سيري ام نا انسانيه بك بياو كمن حلالي تو ام بو روي لاقل حرامت يا كلبي يا من حلالي توم نا رقابة منش أدالة برو توش لقل بياوي خلقا بو چي أم إنسانة أوها سر ليشيواوا بو أوها قمرابوا أم قنجهاتوا داولة بيغمرك عليه الصلاة والسلام الله إجازة با بيغمرنا لي ترابي نالي بيخان زندانوا نالي جلدي كان نحكمي لسر بريتوا الله كسكم وردانشة تو أميك باسي أكي رازيد خلق لقل دايك تابيكا اما پیوانکه اما معیار هر کاری که یست انجام میده پرسیار لخود بکه اگر وجدان وجدان زندو اگر ایمانت موجوده پرسیار لخود بکه من ام کاره اکم قبول اکم ام کاره لگل خوشک ما بکریه اگر جواب کن نه ابو نه بتوش بیکی ام کاره بریار بیکم قبول اکم خلق لگل باوک ما بیکا نه کوابو منیش نایکم ام کاره انجام ادم قبول کم خلق لگل منالی خو ما بی کن نه کوابو منیش نایکم اما معیارو پیا ورکیه پیغمبری خواه فرمی اترضاه لی امیک قبول کی کسی بیه بله لگل دایک تام کار آکم و تی لا یا رسول الله تی نخیر فرمی خالقش قبول نکه لگل دایک تام کار بکریه اترضاه لی اختیک حزکی لگل خوشک تام کار بکریه و تی نه یا رسول الله خالقش قبول نکه لگل خوشی تام کار بکریه قبول کی لگل پورت تام کار بکریه و تی نه یا رسول الله چون قبول یکم پیغمبری خواه فرمی خالقش قبول نکه ايوتي تشبكم يا رسول الله بيغمرنا ازدر دسي خس سردلي فرمي اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه خويا ضلي باكا وبكا ولا قناها كان شي خوشبه ورين ما يبكا وهدايتي بدا عزيزك ايمن حركاري قرار من توبيكين حج سرلي شواني وقوم راي واملا اولاي ناوي بي وراك اويا ام كاربران برخون بكري قبول ما نو والله وش کو ترسونم ای چون قبول یکی برانبر به خلق قبول یکی برانبر کسوکاری اندامی خزانه کانت انجام بدری نو والله کوابو نابه بو خلقیش قبولی بکی اما پیورکی پیغمبر فرمانه کا صلی الله علیه و سلم ام پیورا بیم موجود به نوک من هندی بریار بدم لسر خلقی بلام ام بریارانه اگر لسر خومو کسوکارو اندامی خزانه کانم بدری قبولی ناکم او دو فاقیه کیا او دو پیوانه کیا او معيار مزدوجكيا او كارق يزونيك اخوا فرميتي كبر مقتا يشك لتا وانا قبر كان انسان انجامي بدا تماشا بك لروي جهانوا زل هي زكان كاتيك ولاتيك شريت يايا كشتاريت يايا خيونيت يا ريجي لم ولاتا لقل او كسيا ابي لقل او كجراواني ابي ان لقلنا بي سيري مصلحته برجوندي خويك
1: اگر مصلحتك لويا بي لقل ام مظلوم يا بي يكسر اعلامه راقيا دنجارده يا ما لقل ام مظلومانين لقل ام استمليك راوانين بو چونك مصلحتي اولاته اوزل هي زوايا ببي چوانه شو اگر مصلحتك لويا بي لقل ظالمك يا بي حجباكي بياساو بمعيارو بقانونية ببي شرم الله يا ما لقل ظالمكين يا ما لقل بكوجكين يا ما لقل قاتلكين وكو بيني مال لشر غزيه امريكا ولاتاني اوروبي دا صلات داركانيان خلق تار راديك موقفي مردانو بياوان ابو چون بروجي روناك لقل اسرائيل يكي بكوجي خيان مجي قاتلي سفاحي سردم بشجيري اسرائيل كا توبو تيارو اسلحو تشكو تقمني داتي بو كشتني خلقكي سفيل بلام لولا وسيري ولاتاني تربك كشري تياكري بنمنا اوكرانيا امريكا دعمي اوكرانيا كا الله يمل قال اوكرانيين دانمارك درجاي ولاتك يا كات وبو لاجي اكانو اوركاني ولاتي اوكرانيا الله امانا حالتي انسانيه وبيشوازي اللي بكين بلام لولا وغزا ببرشاوي انا وبوم بارانا كري بيدنجن مصلحتك اويل قال ظالم ابين ليره دش بمظلوم مصلحتك اويل قال اوكرانيا بين دشبه روسيا ام دو بيواني ودو فاقيه يعني چي ام سياسه چوته يعني چي تنانت يمشوا ماليهاتوا ام دو فاقيه يعني چي من ميوتي بقم ام دو رويه يعني چي بوچي لتركيا گنجي كي كرد بو كجري اعلام الراقاندن هلا ان ينوا بلام لايران گنجي كي كرد لبرچاو عالم لسيداره ادري كس خسناكا اخوه هر چير خر رولي كردا هر گنجا هر ظلمه اوي دولتي تركيا ايكا ظلمه و ايران ايكا ظلمه بو ظلمه كي او دنگت هيا و رنگت هيا بلان بو ظلمه كي ام نقت لي ونايا بو اما دو فاقيه اما دو رويه او دو جمسريه اما دو پيوانيه لسياستيك كبا مصلحتو برجواندي و ايدولوجيا خوي ماملاكا نك بمصلحتي ولات و اجتمان تماشا بكن او دو صالي غزه كخون باران كرا بشيك لاد بناو عالمكان فتوايا ندان نابد دش بجولك شر بكي ابي صبر بقري ودان بخوت ابني بلام ام شري بيني يمن وسعوديا سير كاتشي هالله كان ايوا كاك تقكرا لكعبه ولا مدينه يعني كعبه بيروسر الاخواني انسانيك اي بيغمرنا فرمي عليه الصلاه والسلام لهدم الكعبه اهون عند الله من اراقه دم اي پیغمبر نه فرمو برو کعبه برو خینا بس خوین یم مریجا 100 هزار خلق کوجره ل غزه ملای نا ملا و عزی سلطان رشت ایواره دش به مجاهدین و پیوانی خو ل غزه قسانه کرد و دش یان وصانه و فتوای اندر کرد که هاوکاریان مکن هاشتاگ اندروس ک لولاتان خلیج و سعودیا فلسطین ليست قضيتي فلسطين قضية يمنية بلام دو صاروخ ندرا بسعودية ولا لايان يمنوا سعودية قضيتي حماية المقدسات قضيتنا وعقيدتنا أما والله كعبش بروخي للا إخوة بالنصي حديثي في غمر قناها كي زور كم تري لو إخوان إنساني بالرجع هم دو فاقي ودو روي ودو ما ملا كردنا لروي دين وسياسته ويعني شي ناكرا إنسان شواني أم هلا يبكوي ناكر انسان وانا جيل بي چپلا لي بدا بلا والله عم تواوا ونا عزيزه كيمن انسان بي وشيار بي وريا بي بو اخوا فرمي كابور مختن تاواني كي گوري اگر وا بريار بدن وا بير بكنوا گنجك لا امريكا لناو حديقه كوباخي كي گشتيا منال كي امريكي منال منال سجي كي هر پرجينه كي قائم بي هيرشي بو با خريكه من على كب خوا لولا وجنجك أبينيه يكسر بلاماري سجك أدا برجنيك قايم بيا سجك سجك هربوا يتر بهر حال يا كبي من على كيل دس رزقارك سجك بره بيت جاني أم جنجا أم جنجش بحري وشيوازك بيا ملي سجك أجري برجنيك قايم بيا تاني خين كنا بري نهدا دعاء ويتر خلق كوا بيته وشبلي بولي دنو دس خوشي ليكن وبيامنيريك صحفيك دیتا پیشو علی کاکا دست خوش بیو من دیمانه کم هنی رسم گرتو امی بیانی منشیتی حوالکمن بو بی بلین افسانه‌ای امریکی، بطلی امریکی، منالی امریکی لمردن رزگار کرد. و تی ببود من امریکی نیم، من مسلمانی کم لولاتی پاکستان و هاتوم. حالا چاره گریش کرد، با بیانی حوالا که لروجنامه کن بمشی و بلاو بیا و ارهابیک سجک اتوپینه، ارهابیک. پیش ما که نای مسلمانی لبند ریب بطلو افسانه نای امبر بلام کوتی من مسلمان من لولاتی پاکستان و هاتمو لاجو پنابرم یکسر چیروکا کم منشته که گورا ارهابیک سجک اتوپینه. یا سبحان الله سیدی ام بانو دو هوایا بکا اما پنده چی کردیا بانی کو دو هوا ای جرنو دای چی کروکشی چی هيا کرکش نه هنی او اروا کچکش شو کاو اروا بسردان دی نو بو مالی دای چن کرکل لقل خزان یو لقل بو کدی نو بلای خسو کرکل لو دیودان شتو دنیا او ها فینکو خلق لسربان جارانا خوت بکار روات جور و پیخاف و دوشگوبان بری تسر و خسودی علی ام هم دوشگو با چه بی دنیا خوان از دور سر نیا دوشگ یک بار با خودتو من علاقت تو پیاوکت بسه اما کرکل و دیدنش رو جویلم حکایتی دایی که بکا که دوایی که بکا جیوبانه که بعد تسر بان دوایی قدری کچکی دید که امیشوی کردوا کچکی دید دو شگو بتانی بره دای کلا وره کورم وره کچم دنیا سر ده با خوتو مردګه سرما ته نه به دوسیه بتانی بر نه سره وا بتانی کان یادات اورات سره او کورک له دیو ودیت الله دای جان بان یکو دو هوايا اما لو وهاتو ام داسانو ام پندا بان یکو دو هوايا خو سربان هر یک سربانه بو چی بو ام دنیا خوشو یک بتانی برین بلان بو چکتو زواکت سی شوار بتانی دیتی مگر سربانه کا سربانه کی جیاوازه بو یم بانی کو دو هوای ل ژیان ما نه زور رنگی دا وته کات کس کی نیس کی خوم خراپه اک پوزو شو بیانی بو هن مو شفاعتی بو کم متکای بو کم بلام کس کی غریب بیگانه ام بکا الان بران فریدن زندان او با بتوپی ل زندان صلح یان ل قلم کن با دم لون دینار نبیو تربیت یان بدن جارتنم خلطنه کا وانا زانی خلق لبن دیوار و هاتو ما بانی کو دو هوای بو چی بو کسوکاری خوت وای تو بو خلکی وانیت بو چی بو کسوکاری خود و بریارت بو خلکی وانید ناکره انسان او هابه کابرای ک لولات شام و مصر یساکا کورکی لقل د صلات داری او لاتک عمری کری عاصا مسابقه پیش برچیا کن کری کی قبطی مسیحیه کور قبطی کله کری مسول کار بد سکا بات مش قبول الله کا رقاب خو ناد کی بولو خامچه کگری ام کور مصری قبطیا حتا بتو انی فلاقیکا کرکدیت والله باوک جان کری عمری کری عاص هاچی لیا کردوم الی وره کرم وره بابروین بو شاری مدینه الی پیاوی که نه عمره برا گوری امانه ش سر گوری امانه لا او عدالت کو حق کی یم وره گرنوا لمصر و بریا کون بو مدینه کدین لا عمر حکایت کی بو باسکا عمر اکثر ندر شون باوک کور هو ایو چونم کارا اکن نه و تم مصریه و ام قبطیه و ام مسیحیه نخیر لا يا معدل هريكا دات پروري هريكا هر کس غلطي كر غلطا براي باوكت غلطي كر بلي غلطي نور چاوت غلطي كر بلي غلطي ني بلي بخوا عيب وحيا ما نچي حياتون يعني چي خواله خو تراكي كبر مقتن عند الله مگر پیغمبر كاتي افرتك مخزومي ذكر اسامه هات شفاعتي بو بكا پیغمبر فرميا اسامه اتشفع لحد من حدود الله هاتو رجاو تكاكي لويك يا ساي خواجه بجينكريا والله فاطمه كجي محمد بي يا ساي بكا يا ساشكيني بكا يا ساي لسرجي بجيكم هبم شوازا اسلام هاتوا بيغمرين ازار كاتي لحلف فضولا بجدار بي تمني بسبين صالة حلف فضول بو چي بو بو كيفو صفا بو بو تخشانو بخشاني مالو مالو سروتي ملت بو نوالا حلف فضول بو راقرتني ظالم و دفاع کردن لمظلوم بو پیغمبر گنجی کی بسپین سالو پیغمبر نیا بلام عقل و حلم و تیگیشتنی وایه که اما دروسا چه بجدار بیتی آیا بجدار بی لو حلف فضولا دوای او بیبا پیغمبر حکایتا کی بو باسا کانا علی والله استاش قریش ککافرن برون ام حلف بکن ام هاو پیمانی بکن والله محمد شل قلان بجدار بی اما مهم خوش وی سکم حق ورگر اگر لظالمی شا اگر لکافری کی شا اگر لبیدینی کی شا نه حق ور مگر اگر کابره همو قرآنی لبر بو اگر پینج فرزکه لمزگو تا بو اگر همو حدیثی پیغمبری روان بو اگر ریشی بسی بو نه حق بلی ور مگر بلی بابا تو نه حقی اتر فرتوفیلم بو مینوا بو اوی انسان بو توانی جیان بکا ابه به پیوری قران ما مل بکین به پیوری سنت پیغمبر ما مل بکین صلی الله علیه و سلم شتکان وک خو باز بکین وک خو بیلینوا بلام داخه کم زور یکمان جیرو دی نفس و شیطان و حزبکانین کپیام دی له حزبکان و اتر او اواز اخوینین اتر او لایک کومنتا کین نازان عاقبتک چیه کبر مقت عند الله بخوا به باجکی بدی باجکی چیه ما موسا به معاشی ازمی بنزین ترس و دل راوکی نمانی امن و آسایش گرانبونی بازار نمانی شرم و حیا نمانی بی ادبی هاتنی بی ادبی و نمانی ریز و حرمت ناو خیزانکانا امانه همی غضبی خوان بی ادبی و نمانی ریز و حرمت ناو خیزانکانا امانه همی غضبی خوان خلق وازانه غضب و عرش اقبری برد بباری عزیزکم او غضب

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. واتا كري جريري كري عبد الله دياريته ودالي بيعتم ببيغمبري خوادا وصلى الله عليه وسلم لسر انجام داني نيجو زكاة دلصوزي وآموشقاري بو همو مسلماني.

أن فرموده متفق عليه. عن ابن جرير رضي الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جرير ورزاي خويلي بي لجرت وكدلي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي بيج نواجه فرزكان جمعة وجمعة كفارة لابري قناه نيوانيانا أجر توشي قناه قورا نبي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتى عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالا كان تانفيري نويش بكن لحوت صاليدا لد صاليدا لسر نويش ليان بدن وجيغيان بو جياب كانوا. ام فرموده اسنادك حسنو بيشوا ابو داود جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كريب يشوى عمر كري خطاب ورزاي خواي لبيديار توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي نويجي عصري بروا وك أووا يمال منال الساماني لدز دابي. أن فرموده متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فريا كوتن نيجبكن أوشك فريين كوتن تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم جرايانا توا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خويلي بيلا بيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي: أجر خواردن دان راو قامتي نوشكرا لبيش داد دس بخواردن بكن. أم فرمودي بيشوا بخاري يراغيتيو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتى أنس كري مالك رزاي خويلي بي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نيجي كبيرشو يان خوتبو هركز بيري هاتوا بانو جاكي بكا جغلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وسلم. يكم جبجي كرني فرماني پروردگار پروردگار من دفرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخور بوند بودكن وكو پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردار نيك صلوات من سر بدا إلا وكو مگر ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو. فرمودکا لا صحیح الجامع ده هاتو. سیم بهوی صلوات دان و خوای گورو پروردگار تاواند ده سرت و پلیشت برز دکات و. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علی صلاة واحده صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بدا او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس ددا واتا رحمتی بسر دا دریجیو دتوانشی دسرتو و دبلشي برز دكاتوا. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا. شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السربدة ولا إيوالانج دا دجر صلوات من السربدة أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا. بينجم هو كاريك بوغيرابون النزاو بارانوا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبرمان صلى الله عليه وسلم دفرمی اگر یکی لئو ویستی نزابکا باب سپاس وستایشی پروردگار دست بیبکا پاشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارت و نزاکی بکا. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. و تا پارانا و قبول نابید تا او باورداری کد پارت و صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لا صحيح الجامع شيخ الباني داهاتو. ششم هو كارب وبردوانبون لسر رقي بهشت. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وتاهر باوردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا او كستانا كصلواتم زياترو زورتر لسرددا. فرمودكا لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تی دابنیر دره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم یذکر الله تعالی و یصلو علی النبی إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كور كوبو نوائق نيا كخلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبر إخوا صلى الله عليه وسلم إلا أو كور كوبو نوائق دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ما إنهامتي لسريان لروجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهات هو نويم هو كارك بونماني خمو خفت أبي كركعب رضا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو أجر توزور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري أوام بستي دنيا ودواروج ديت ديو خمو خفت دناميناتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهات هو

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فرشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إلا صلت عليه الملائكة ملائكة كوي ملكة واتهم ملائكتك كأمانا بهندك يانا جبريل وميكائيل إسرافيل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار لكتايدا أما قلب جيريبو لا قوريو باداشتي صلوات دان لسر بيغمبري خوا وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم

تبعك لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي جير بكي خدايا خوايا وامان لي بكي كشوين كوتويكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك أمولات من باريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لايك من خوش بيتو من خيت جرساي خوتو اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته
ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راستقينه.

خوايا بجاهي زاياتي كشاهي انبياء خوايا بجاهي.

رجا يكبون جاياتي انسان وجن هوايا روجك الروج اوايا انداي ميليلة سر بشايا اربيا روجك الروج اوايا انداي ميليلة سر بشايا اربيا نخوش بالك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمت شرح الرابي كتاب يدي مفرد إمام بخاري واني هشتاو بينجين خزمت أوفر مدشيد لاني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كهمي شر نشان درمان بو جوان ترين و باش ترين چاكا كان و هل سوكو تي جوان و چاك قسي باش و چاك قيشتنا فرمودي هرصو پنجاو هرصو پنجاويك كأمدو فرمودي باسي اواكن كوكو چون پياو حزيان لوي برز و بان کرين بكسنا و بلقب و نازنا و جوان و بان کرين افرتش حزي لوي بوي ناو نشاني أمدو فرمودي بمشي وازي باب كنية النساء باسي كسناو بو آفرتان هردو فرمودك دايك معن عايشة رزاي خواهي لبي داواي كلو لبيغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي ألا تكنيني فرمودي أوهش صو بنجاويك فرمي يا رسول الله وبو بو منيش كنية وكسناويك دس نيشان ناكي وكو خلشي تربي ودري دايشي فلان ودايشي فلان بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي اكتني بابنك فرمي دي با كري خشككت يعني بخشك زاكت بخشك زاكت كوني وكسنا ورقلا كعبد الله كري زبير كري عوام رزاي خويا لبي ولا الرواية تكي بيشترى فرمي تكني بابني أختك عبد الله فرمي كسنا وكوني كتبا بناوي عبد الله وبي شون كوت مان لشرعة فور يعني خشكي دايك وكو دايك واي لبرو دايك مان عايشة رزاي خويا لبي وزور تايبت بوا وبتايبتيش معوتو وناوي تاوك آخر زمان تاوك كتابي فرمودب من ناوي دايك مان عايشة بزندوتي منتو بزوريتي وبزندوتي وبقوري بوي حزي كردوا كسناوي چي هبه و پیغمبر خو علي صلوات و سلام کو يا ساي چي گشتي نكهر بو دورو برو خيزان كاني بو مسلمانان تنانت هند جار بو خرچ چي نا مسلمانيش هر کس حزي چي هبو به هوايت چي هبو به پیغمبر علي صلوات و سلام ما دام زانتي حزو هوا و ارزو كينا شرعيني دعوتي بي ام عفرت بريزه ك خيزاني پیغمبر علي صلوات و سلام منالي نبو حزي كرو کو خلق دايشي فلاني چي بي بوت ري پیغمبر علي صلوات و سلام فرمي پيتلن ام عبد الله ويزورج على الكتاب علي عن عمي عبد الله ما بس بي عايشه رزاي خويلين فرمودي دواترمان باب من كنا رجلا بشيء هو فيه او باحدهم عندي جار كسي كبيني زور خريجي اشتياك على قرشتيك خريكه كسنا وكي ابوكي بوشتو بي علي سهلي كوري سعد رزاي خويلين بي افرميه ان كانت احب اسماء علي رضي الله عنه اليه لابو تراب يعني بيقومان أن كانت أو كوتري مخفف من المثقلة فرمي بيقومان خوشويسترين ناولا إمام علي أبو تراب حزكر بيولن أبو تراب وإن كان لا يفرح أن يدعى بها فرمي بدل نياي وزوري حزكر كخلق بيبلي أبو تراب وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم فرمي أم كسناوي أم كنيي لبيغمبرو عليه الصلاة والسلام بو بردراب وبيوتراب وغاضب يوما فاطمة فالمي الروجيك إمامي علي رزاي خوالي بي لقل فاطمة ترابن وچشيانا بي چشي خيزاني فخرج إمامي علي مالتو لكا برزاكان أما جانت نجوتمان لكاتي چشي خيزانيا ناشرعية بياو بخيزانا كي بلي بربو مالي باوكت أبي بياو مالتو لك في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم يك جاري چشي هبو بستنورج مالي چول كردو إمامي علي يقل فاطمة چشي هبو إمامي علي مالتو لكا شكا أفرد درنا كده أو زورنا نجيبي وناشرعية من يجي شو بخيزانة كم لبر ربو مالي باوك خبو شو برا بس من برو مدرو آسايا بيا يقبال سر أو جادب ويفرمي فاتجع إلى الجدار في المسجد أفرمي إمامي علي شوينا ومزقوتك وليو بالي دايو وقبلي ديواري مزقوتك طبعا ديواري مزقوت قربو وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعو في غمر عليه الصلاة والسلام زوزو سري چي داو لمالي كشو زاواكي كاچه فاتمة لدنگ دنك مامبو شوية دارو بيغمر عليه الصلاة والسلام وكو الروج برزي خويك أما زور مهمة لكي شيخ يزانيونا بخورسي نجي نحن شبنا خوما زانم يسا شيليا كم شتي واي نوين فخال هو ذا مطجع في الجدار وتعني بيغمر عليه الصلاة والسلام هو إمامي علي توبدوايا قري طبعا وكاتني أنا تو إمام وتعني هو علي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كهات تماشا يقر شتي برب ولا قل شتي داوته وديوارك وأوانا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهري ويقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب پیغمبر علیه الصلاة والسلام آوا بدسی مبارکی خوی پشتی بو اسری و سی اخلاق و روشتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یسته ایما
کچکان من چێشەیان بێ هەزار قسە بە زاوەکە مانەڵێ بەڵێ ئەم زاوایی ئامۆزایی بۆ خزمی بۆ وەکو براوا بوون و لە ماڵێکە بەڵام ئەمە یاسایە بۆ هەمومان یعنی چێشەی خێزانیەکە بێ و نە قورس نەکرێتەوە کە زۆر جارووت و مەجارن خەڵک کە خوێنەوار نەبوو لە چێشەی خێزانیا زۆر لە خوێنەوارەکانی ئێستا باشتر بوون زۆر ئافرەت و پیاوی بەتەمەن کە کچەکانیان ئەتۆرای یەکسەر کچم بڕۆ بۆ لای پیاوەکە لەو باشترە دەست ناکرێ ئیجیس ئەوا توراب فەرمووی ئەی ئەبوو توراب دانیشە دانیشە هیچ پەلەپەل مەکە و دو قسەی خۆشی بۆ کرد و دوو سوعبەتی لەگەڵیا کرد و دوای چوونەوە بۆ ماڵ و کێشەیشیان نەما بابەتێکی ترمان هەیە کە سێ فەرموودەی هەیە ئەم سێ فەرموودەیە 853 لەگەڵ دوو فەرموودەی دواترە باسی شێوازی مامەڵەی دروست لەگەڵ برادەر و لەگەڵ خەڵکی گەورە و ئەوانە بە تایبەتی فەرموودەی 853 بابون کەیف المەشی و مع الکوبەرائی و ئەهلی الفەضل کەیف یعنی چۆنێتی چۆنێتی ڕێکردن لەگەڵ خەڵکی گەورە و لەگەڵ خەڵکی بەڕێز دیارە ئێمە وتمان ئەم کتێبە ناوی ئەدەبی موفرەدە ئەدەب واتە ئەتەچێت وەرزوکەوت و ئاکاری جوان پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەسەر زەویە کەسێک نەبوو بە ئەندازەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ڕەوشتی بەرز و جوان بێ بۆیە هاوڵانیش فێری ئەمە بوون ئەنەس ئەفەرمێ بەینەما النەبی صلی الله عەلەیهی وەسەلەم فی نەخل لەنا یعنی نەخلی لەئەبی تەلحەتە تەبەرەز لیحاجەتی و بیلال یەمشی وەراءەو ئەفەرمێ ڕۆژێک پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام چۆیە ناو باخێک لە باخەکانی ئێمەی ئەنساریە و کە هی ئەبوو تەلحە بوو ئەفەرمێ مەبەستی ئەو بوو بچێ لەو دیو باخەکەوە سەراوێ بکا کە عادەتیان وا بۆ پێشەوەی دیارە لە ئەخیری تەمەنی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئێتر وردە وردە وەکو عایشە ئەفەرمێ ئێتر وردە وردە لە ماڵەکانە سەرئاوشتیان دروست ئەکرد بەڵام پێش ئەوە هەروەها خەڵک کەچوو لە دەرەوەی مەدینە لە دەرەوەی بڵێن مەدینە و ئاوەدانی سەراویە کرد ئەفەرمێ بیلانیش لە پشتێوە ئەڕۆیی یوکریم النەبی صلی الله عەلیه وسەلەم ئەن یەمشی ئیلی جەنبیهی ئەفەرمێ بۆیە لە پشتێوە ئەڕۆیی لە تەنیشتێوە ناڕۆیی وەکو ڕێزێک یعنی سەحابە عادەتیان وا بوو هیچ سەحابەیەک عادەتی وا نەبووە لە تەنیشت پێغەمبەرەوە بڕۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام مەگەر خۆی باین کرد بێ جورئەتیان نەکردووە نە ڕێزیان لە پێغەمبەر گرتووە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام جا ئەفەرمێ فەمەڕ نەبی صلی الله عەلیه وسەلەم بقەبر فەقام حەتا تەم ئیلەیهی بیلال ئەفەرمێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دای بەلای قەبرێکە و ئەندازەیەک وەستا تا بیلال گەیشتە لای تەم ئیلەیهی یعنی وەسەڵە ئیلەیهی گەیشتە ئاستی ئەو فقال ویحەکە یا بیلال فەرمی هاوار بۆ تۆ بیلال ویحەکە زیاتر بۆ لە جیاتی لەگەڵ ویلا نزیک لە یەک و هەر بە هاوار بە ماڵتە بەس ویح بۆ ڕەحم و سۆز و بەزەیە زیاتر هەل تەسمع ما ئەسمع فەرمی هاوار بە ماڵی بیلال ئەی بیلال تۆ جۆر لەوەیە من جۆم لێ قال ما ئەسمع شەیئا ئەمە تایبەت بۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بیلال وتی ئەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام من جۆم لێ هیچ نابیستم فقال صاحب هذا القبر يعذب پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي خاوري ام قبر استسزا ادري اترو ديان و صدان و هزار فرمو دمانه لسر عذاب قبر خواه بمان پارزه گرنگ او انساني مسلمان بير لو بكاتو چون خواه لعذاب قبر پارزه فوجد يهوديا دعاي بلال فرمي كبرسيار مان کر سي مان کر او قبر قبر قبر جولكيا طبعا ام بابتا زانا كان لين هەندی چانەڵێن بەست تایبەت بۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بۆی عەبدوڵای کوڕی مەسعود ڕۆژێک چەند فەقێ و تەلەبەیەکی خۆیان چەند هاوڵێکی خۆی شتیان لە پشتێوە بڕۆن ئاوە تەماشای کرد فەرمی و چی ئەکەن فەرمووی ئەوە ذیلەتون للتابع فتنة للمتبوع فەرمی ئاوە خەڵک دوات کێ و لەم لاو لاتەوە بڕۆن و لە دواتەوە کەس پێشت نەکێ کەس نەیاتە ئاسی شانت فەرمی ئەوە خۆ زەلیلکردنی ئەو کەسەیە و تووشی فیتنەکردن و لوتبەرزی ئەو کەسەیە کە واتان لێ کردووە یعنی فەرمووی زەلیلیە بۆ ئێوە فیتنەیەش بۆ من ئاوا مەکەن لە شان مۆبڕ لە ڕیوایەتێکی ترا فەرمی پشتم بەردەن یعنی لە پشتمەوە مەڕۆن پشتم مەلایکە تەی پارێز مەبەست ئەوەیە کە ئینسانی موسڵمان ئەم ڕێز و حورمەتە وریایی بێ ئەگەر بزانێ کەسەکە تووشی فیتنە و ئەوانە نابێ بەڵام ئەگەر بزانێ تووشی فیتنە نابێ بە شێوێکی گشتیەوە ناکرێ هەر بە شەری هەر کام لە ئێمە چەنێ دیندابین ئاوا بکەین پێنج حیمایە لەم لاوە پێنج حیمایە لەو لاوڕە لەو لە بۆ خۆت لوتبەرزیەکە بۆ دروست ئەبێ فەرموودەی 854 حاڵەتێکی تایبەتە ئەفەرمێ تابیعی بەڕێزا ئەفەرمێ جۆم لە معاویە کوڕی ئەبو سوفیان بوو بە برا بیچووکەکەی وت ئیڕدی فی الغولام فەرمی ئەو مناڵە بیچووکە ئەکرێ غولام مەبەست پێی مناڵە بیچووک ببێ ئەشکرێ مەبەست پێی خزمەتکار بوو بێ یعنی کۆیلە فەرمی ئەو کۆیلە و خزمەتکارە بە لە پشتەوە لەگەڵ خۆ تا سوار بێ فەئەبا ئەویش وتی نابێ لەگەڵ منا سوار فەقال لەو معاویەت و بیئس ما ئودیبتە لە بەعزێک ڕێواتە بیئس ما ئەدەیتە فەرمی تۆ زۆر خراپ پەروەردە کراوی یعنی لێی تووڕە بوو لەولاوە ئەبو سوفیان کەماوە باوکی هەردووچیان ڕزای خۆیان لێبێ فەرمووی دەع عەنکە ئەخات بە معاویەت ڕۆڵە ئاوا تونوتیژ مەبە لەگەڵ براکەتە ینی ئاوا وەک بڵێ
بو شوازه ناگوره اما براسی زور مهمه یکی حالایی که که ناکره بیعس ما او دیبته بکار بینی بوی ابو سفیان طبعا لهر دوچان عاقلتر و گورتر و زاناتر و باو چی خواهن تجربه و ازمون رضای خواهی به زانیویتی چون کرم آوا تمی بچوک کن ناکره بدا خو زور جار قلچه چی منال زور خراب لی تو رابی یا زور خراب اشکینی تو زور جار اون بینی و باو که کل دوکانه که مناله که اشکینی تو مناله نا زانی جاری تریش تو من خواهی گوره فرمی کذالک کنتم من قبل توی باوشش که سبوی با وستای چی باشو با دوکان داره چی پیشتریش وابوی خواه فرمی تر بو علی تو رابی فرموده دواتر من که فرموده چی موقوف و تخصی صحابه عمری کر عاص رضای خواه لبه همو جار ای فرمو اذا کثر الاخلاء و کثر الغرماء ای فرمو اگر انسان دوست و برادری زور بو حق و مافکانشی زور به هر راوی حدیثه که علی بموسای کر علی موت یعنی راوی حدیثه که غرماء چیه فرمی الحقوق هر وای تایچ زیاتر بناسی سریشه زیاتر طبعاً بدیوی که بدیوی شتری شا چانگتر انسان تاو کو دوستی چا چی هبه باشتر بو زور بلام لزور روی شو اتر که دوست زور بو حقو ما فکرش زور بی بیبچی بو تعزیه بو خوشی و بو ناخوشی و بو همو اوان ام جار لفرموده 856 و تاو کو نزیکی 20 فرموده یک هموی باسی شعره بابتی شعر و بابتی چی وقبلی زور گرنگو جی بایخی عرب بوا لکونو لطازه عبت های بطیل سردمی پیغمبر علیه صلاة و سلام بوی زور جار رخنی علی گروه تو یعنی تو شاعری و خواهی گروه لقرآن فرمیتی تو شاعر نیت و هیچ شعر نازانی و هند یک جار لقرآن خواهی پرودگار زمی شاعرکانی کردو و سورتی چی قرآنش بنای شاعرکانی و الشعراء اگر چی لأخیر و باسی اوانکا بلام پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام کوملک رنمائیه جارک فرموده ها صوفا جاو ششو پنجاو حوت لگل شش فرموده تراواته ام هش فرموده همین او نشانه که باب من الشعر حکمتو افرمی من یعنی بعض و من تبعیض یعنی هندیک لشعر هندیک لهورنا و شعر و قصیده که او تره حکمتو دانایی زوری تایه یعنی همی خراب نیه خالدی کری کیسان رحمتی خواه لبه فرمی لخزمت ابن عمر ابوم رضای خواه لبه یاسی کری خیثما کشاعر بو هاد بلا ابن عمر فرمي ألا أنشدك من شعري ابن الفاروق مولتي لي ورقة نابي يكسر شوي تشمجيسك ودسك تشعر وقراني وتنوانا بداوي مولتك ويتي أي كرة كي فاروق يعني عبد الله كرة عمر أو رخصت هيا لشعري خوم هنيك بو بلم قال بلا أما دام ألا يتيائي بو بلا فرمي بلا لكن لا تنشدني إلا حسن فرمي بس كشعر بو مش شعري جوان ريكو بيكم بو بلا شتي بيا معنى أخراك وأنا مال فأنشده أو الشعني بيعكرت اترى آيشان ديريوتو حتى إذا بلغ شيئا كريهه ابن عمر قال له أمسي شعركي وتاقي يشتشوينيك ابن عمر بينا أخول بفرمي بس جاري شاعر شعر دبولي تربح حسابي أو ألي منكو ملك بتايبتي شاعر الرسن والراس تقيلة نك شاعرك نازاني بلاغتشي واستعارتشي ومزازشي حقيقتشي كنايتشي وشاعر بيه مهمانة بزاني إسال خلشي كالجسد أخو الشعر لين بلاغة زاني الروان بيجي وهيج جاری وای کفر که یه خوبی پیبلی بیادنگی جاری وای قطابی چی بس زمانی مل مکتب شعری چی کردی بس را اچس پیرن دیره چی کفری تیه هنده کفری عشقره یعنی ابی بلی امسک فرموده هر صو پنجاو حوت قطاده تابعین فرمیه جمله مطرب بو فرمیه لگل عمرانی کری حسین لشاری کفوشون بو بصره کدو شاری عراق من کبینی انزوره فرمیه فقل منزل ینزل الا وهو ينشدون شعرا أم مطرفة ديار تابعين مطرف إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب مندوحة فرمي بيقومان لا قسينا راسوخ معاريض جمع معراض لتعريض وتعريض عكسي تصريحة تصريحة وين راسوخ قسيك لي تعريض ويشتكنا راسوخ لي بشعريك لي بلاغيش تيكلاوكي مندوحة يعني خو درباس كردن اشكري بمعنى فراواني وفسحة بعد كلن مندوحة يعني فسحة ومتسع يعني فراوانيك يلد يعني جاري واتونا شاري قسيك بكي أتواني أم قسيت بشيوازي قبلي اترو بشعر بيابا قسي آساي خوت الرزقار كي لدروا كردنو إيشاكيش ببيش بو نمونا لبعض يكشرها أم نموني هاتوتو دو مسلمان بيني أنيه أتشي بولاي يكي كان بي علي جملي أبو أو مسلماني ترزور دعاي بو كردي يتواو قسكا تواو شنك أو مسلمانا هم تحياتي له السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين علي اخويا الصلاه ورحمته واشتي لسر ايمه ولسر بندس شاكه كان بو يتم مسلمان ام مسلمان علي اخويا لم لهم مسلمان يخرج بك هذا دعاي بكره او
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ولا شو نتري شاكر جال يا منال داوشتي كليك اكل معاريض شي بوب كي بلا منابي درو لا قال منال شاب كلي لا قال ريز ما شو دروت من تاوان شي قيزا ونناشني نزوري شو تو مال فالمديها الصوب جاوهشت وبيك الركعب فرمي في غمر اخو علي صلى الله عليه وسلم فرمي ان من الشعر حكمه ابو بو حكمه با وصل خند ابو بزاني اسمي اني دعاء كوتو فرمي بيا غمان بشيك لا شعره ونراوه

حكمت و دانایی زۆری تیاهێ. بۆی هەندێجار پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام کەسێ شیعری بۆ و خوێندۆتەوە کۆسە بازەکەین فەرمێتی ئیهی ئی یعنی زیدنی فەرمووی زیاتر بڵێ لەو یعنی ئەمە ئەوێ پێمان بڵێ شیعر هەمووی خراپ نیە دوایش باسیەکەین شعر قسەیە قسە باشیە و خراپی فەرموودەی هەشت سەد و پەنجاونۆ ئەسوەدی کوڕی سەریع ڕەزای خوای لێ بێهات بۆ لای پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام دیارە شاعر بووە وتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مدحت ربي عز وجل بما حامده فرمي إبيا غمر عليه الصلاة والسلام من لناو شعر كان ما زور حمد استعيشي پروردگارم كلو زور بتعيبت بجواني قال أما إن ربك يحب الحمد في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي دي دل نيابة پروردگاري تو هميشه حمد استعيشي بيا خوش إخوةي قورا كلمة الحمد لله زور بيا خوش بوي منو توي مسلمان روجانة چنجاري قالين الحمد لله الحمد لله في خمري خو علي صلاة والسلام لحديث لا فرمي تملأ الميزان خمان ومنال ودور برمان رابين لسر شيء الحمد لله سبحان أصبو خواي قولة فرمو دي هش صو شست أبو هريرة فرمي في خمري خو علي صلاة والسلام فرمي كمان مو فرمو دي صحيح لأن يمتلي جوف الرجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلي شعره فرموي بدل نيايه لا ما كلامي توكيد لأن بدل نيايه وأجر كسيك ناوسكي بربي لا شيمو جرعاتو خوينو خرابة تاوكو توشي نخوشي بكا يريه بمعنى بينينا وريابن يري لوري واتو وري نخوشي وقبلي خمالين قرحو بريني سكو قدو أوانه فرمي كسيك لأيوه ناوسكي دار زي باشتر لويكا سكو عقلو بيروهوشي بركا لشعرو لا هو نراوي ديار أمزانا كان لين بدل نيايو ما بس بيه هو نراوي خراب يعني ما بس بيه كسي بس خريجي شعر به سبحان الله هيا دا ديواني شعري لبركة شي دا سورتي لبرنية اي او خراب فرموديه صو شاستويك هر فرمودكي أسودي كري سريع بيش سرخوين مانو وتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حمدي خواي پرودگارم كرو لشعر كان ما فرمي إن ربك يحب المحامد يا إن ربك يحب الحمد فرموديه صو شست دو عائشة رزاي خوالي بأفرمي استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جاء المشركين أفرمي جالي كان حسان كوري ثابت هاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام داوي إذن مولتي ليكر فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولتم با كابك ومجان مشرك وكافر كان بطل يخوم خسيان بيبلم طبعا قسا هجاء أوي بيان شكيني نقبة معناه جنيو پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم رگی نه دا او جنیو به شیطانیش بوتره هیجا اویا مشریچه قصه شی به مسلمانان تو توجدی رد دیتو به قصه کی خو بلان به شوازی چ ریکو پی فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فكيف بنسبتي فمدي حسن تو قصبه وانا لی وانا خزمی منن دو ایل انا سبع گینی یک جاری واه یا شاعر جویلینی قصبه با و با پیرو عشیرتو بنا مالک یله فرمیتو مشریکان قصه پیلی ملیک شارین بیک واجی بوی هله بر زکم جاری وای کس کله چی کورده خراب هر چی لګل فلانا به خرا خدوانی انسان به زور وری او خسانه به پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم رقی دنیا ال کافر و مشرک بو بلان فرمیتی امانه ل یک شهر اجی یک بنا مال معنی دوای ک قصبولی اچ بو باو با پیرکی باو با پیرکی لګم منا یک اگریتو فقال لا اسلنک منهم کما تسل شعره من العجین حسان فرمی یا رسول الله علیه الصلاه والسلام اخوان لی زانم وکشن طلمیک لناو هاویرا درینی هاویرا کلی پاک کتا تلم یک در او هاتو درینم لناون قسکان ما نالم به هیچ شوید قسیک بغاتتو بنا مالکیتو قبیلکیتو کسوکارکانیتو فرمودی 863 بله بشی چی باسی شعر بسن فرموده وانی زورتی آیا که ایخوینی نوی که نفرموده کتایی در سکمان هشامی کری عروی کری زوبیر رزای خوالی که ابیتا و کری خوشکزای دايك مان عائشة رزاي خالي أفرمي ذهبت أسب حسان عند عائشة أفرمي الرجل شنبو لاي بورم طبعا عن أبيه يعني هشام لباوشي يعني عروي كري زبير كخشكزاي عائشة على الرجل هاتم بمالي بورم بولاي عائشة ويسم جنيو بحسان بلين فقالت لا تسبه فرمي هلي وانك جنيو بحسان بلين بو جنيو بحسان علي خو عروي چك لا قورزانا كان شون جنيو علي شون قسي ناشيني بيالي علي لبر اوي بيستبوي كحساني كري ثابت رزاي خويلي بي لو سي صحابي بن كبختانيان بو دايك مان عايشه كر دايك مان عايشه رزاي خويلي بي چله گوري كاني جياني اوي كبختاني چي زور قرسي بو كرا بختانه كه زور قرس بو خو يبو پیغمبري خو علي صلوات الله عليه وسلم بو مسلمانان دوای
مانيك لا دو تاخي كرنو سخته ونار راح تخواي پروردگار لا حوت بخي اسمانو دفاعي لبقاچتي وچاچتي دايك مان عايشه كرد بو زاناني اسلام لو انا امام قرطبي يك دنجي نقلك فرمي زاناني اسلام يك دنگ لو هرك سجنيو با عايشه بلا كافر بي مگر عذرو پاساوي چي شرعي ورجيراوي هبه قسب ابو بكر بلا كابو بكر لعايشه شاكتره كافر نابي بس قسب عايشه بلا كافر چونك دايك مان عايشة لح وتبقي أسمان وقوة دفاعي ليه كردوه جاد واي ديارة حسان توبي كردوه ويليه بنجي كردوه بلا مام خشك زايد دماري جيه الصاوتي چون قصبه بودي من الله بامنش خسي بيه بلهم عايشة فرمي لا تسبه فرمي خسي بيه ماله اميش او پري قول موي عايشة قورة بورة زاي خوالي اما قورة ايه من كسي اك دجمن ما خزم يكم ديالي خوم ازام چي ليكم بس ازام مسلمانا هل ايه چي بنام برمن كلنا جاء شاككي اللي فرمي فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي شون قصبه حسان لي بلى أما يعني زور مهمة براسي للدين داريا أما زور قرنجة إنسان بقى تبليك لإيمان كسي قسي بيه وتوه تونا اللي خلق سبوه بلى بولا بروي شاكي شيء هي فرمي أم حساني كري ثابتة كتوته وقسي بيه بلى كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كسان أبو كدفاع داكوشي وبرجريشي بعشي كله في غمر عليه صلاة نام بشي على كاني ينافع يعني يدافع يعني يرامي يعني يكافح يعني مكافحة ومنافحة ومدافعة وأوانها مو يعني دفاع كردن وإنساني مسلمان في بيسا أقدار بيبتايبتي وكساني الشعر وكساني زور قساكن وكساني دسي أدبياني دمي أدبياني قلمي أدبياني في خمري إخوة علي صلى الله عليه وسلم رقيري أنا قلت حزو آرزوك تي حزكي مقاليك بنوسي شعريك بنوسي بنوسي بلام آقاد لقسكاند به دار بابتي شعر وأوانش تيشترمان ما ولا سري وكتن بابتك قرنجا إن شاء الله تعالى لو أنا كان يعين ديا باسي أنا كين خواهي بردقار عقيبة خير ما أنك هدايات ما مدى هميشة اشتي تشاك وجوان وباش بلين دور بين لخراب وخراب كاري ويقولوا لمن شو ليه وشو لهم مسلمانان خوش بيبتا إذن لدايك وباوك من لو كساني جوان لدنگ ما نونيها وكاريم دنگا كانوا يعني حقو ما فياني لسر ما نوني داعي دعاي خير يعني لكل إن خواهي لهم من خوش بيا رب العالمين وينا خوش اشفاي بو بنيري تايبتي واني جوان لما نوي دلينا خوش دلي خوش كي قرزار قرزي بو دفع كي أبي هرني أعزم بس خير لدلاتي خو أبو جبجيك يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيوا دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقات با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نيجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پاريزي لا اگر واتا با اگر سزاي نادا ولا دوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پيشوا مسلم گراويتيو پنجم با انجام داني نيجي كي با کومل کوشكي كت بودروز دكري لبهجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نواجبا كومل داكن لمزقود ملائكة بوين دا بارتا وو داواي لخوش بونيان بو داكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داوي لخوشبون بو او كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریا دسردیت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزغوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزغوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: راديو محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودا نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينو دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنوو فرمانا كانم پرزقويا نخن باوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

نویجی با کمال خیر و پاداشتی بیست و حد نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو. دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قناها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي تواو دروست باشان برواب وانجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكاد لقل خلقيدا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم جراويتيو. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى كتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن أوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو. پنجم بأنجام داني نوجكي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهجدا پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا. حوتم اواني نوش بكومل دكن لمزقود ملائكت بوان دا بارت و داواي لخوشبونيان بودكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی را ده سردریت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بودن و سره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتا كان ميخو پايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

0: بقبس أو أجد على النار هدى
1: كاتيك أغريتشي بيني لقران ويدا بو مصر لشويتشي ساردا لبياباني سينادا بخيزانكي ود اولي ربن براستي من أغريكم بدي كردوا باب روم بلکو سلکا بزوت یکتان بو بهینم یان کسی کم دز بکوید رین مویم بکات
0: فلما اتاها نودی یا موسا
1: جاکات یک نزیچی آگرک بووا بانجی لیکرا ای موسا
0: اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا
1: دل نیابا من پروردگاری توم كواتن على كان الداب كنا تنك بيغمان تول دولي بيروزي توادايت
0: وانا اخترتك فاستمع لما يوحى
1: منيش هلم بجاردويت بورا برايتي وبيغمبرايتي زاجوي بقرب بو اوشتاني اللي ريقي وحي ونيقا وبيد رادقين ريت

0: براستي هر من اللام من خدام هيتش خدا يغنية جغل من كواتا هر من بپرستو نوجكاني شد بتاچي انجام بدا تا هميشا منت لياد بيت
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
0: بيغمان روشي قيامت بريوي وهر ديت نزيك بيشارموا بو اوي همو كسيك بجوري كارو كردو وهولو كوششي پاداش بدريتوا
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
0: اي موسى نيليت او كساني كباوريان بقيامد نيو شويني آرزوي خويان كوتون لو راستي ويلت بكن تنك او سات يادتيتو زرر دكيت
1: وما تلك بيمينك يا موسى
0: انجا خداي قورا برسي اي موسى اي اوت شيا بدستي الراس توقرتوتا
1: قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى
0: موسى وتي اوقوشانا كما خومي بسرداد ددمو دي مالم بدرخد دا تا قلاب ورينم بو مركانم تن ما بستيشي تريشم تيدا هيا
1: قال ألقها يا موسى
0: خدا فرموي دفري بدا اي موسى
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى
0: جاهر كفريدا يكسر بوب ماريشي زندو بخيراي دجولايوا
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
0: خدا فرموي بيقرو ما ترسى وك أوساي خويل يدك نوا
1: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى
0: دستيش بخرج يربالتوا أو كاتب برنجي سبيودر وشاوي إيديت الدروا بأوي عيب دار ببيت أوج نشانه وبلغيشي ترى
1: لنريك من آياتنا الكبرى
0: امشتان بو اويا تا هندق لا معجزة قوركاني خماند نشان بدين
1: اذهب الى فرعون انه طغى
0: دبتو بولاي فرعون تنك بيقمان ياخيو لسنور درتوا
1: قال رب اشرح لي صدري
0: موسى كوتن زاكردن وتي پروردگارا سينو دلو درون ما سودو قشاد بكا
1: ويسر لي امري
0: ايشو كارو هولو كوششم بو آسان بكا
1: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
0: گري زمانم بكرو و زمانم گوياو پارو بكا تعلق سو گفتارو مرامم تيبگن
1: واجعل لي وزيرا من اهلي
0: لكسو كاري شمهاو كارو يارمتي دريكم بو بريار بدا
1: هارون اخي اشدد به ازري
0: حزدكم هاروني برام بيت خدايا پشتمي پي بهيز بكا
1: وأشركه في أمري
0: بيك هاو بشو يارد درم لقيان دني پيا مكدا
1: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا
0: تا تسبحاتو استايشي تو زور بكين زور يادي توش بكينو ناوي تو برين
1: إنك كنت بنا بصيرا
0: تنك براسي تو هميشه بناي بحالي ايما بهل سوكوتي ايما بهم مشتيشي ايما
1: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى
0: خداي گورش فرموي اي موسى همو داخوازي كانت بجيه و پسندو همو يانت پيدرا
1: ولقد مننا عليك مرة اخرى
0: سوين بخدا بيگمان ايما زاري چي تريش منت من ناوت سرتو لاي رحمت من ليكردوي توا
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى
0: كاتك إيما أوي بيويز بو بداي كدراب جين ريد بيمان جياند
1: أن يقضي

0: كواتا سوين فيت ايمش جادو يكد بو دهينين وك اوي خوت زاشوينو كاتيك بو ايمو بو خوت دابني نا ايمه سرپیچی لبكين نتوش تاليك شوينو كات دا دز بكار ببين لشويني شي ريكو پيك دا
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا
0: موسى وتي كاتي دياري كراومان روجي رازان نوبيتو لكاتي تشتن قاودا خلشي كوبكريتوا
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
0: فرعون ودانشني بجهشتو هرچي فعلو تلكي هبو خستي كارو باشان لكاتي دياري كراودا هات بلخوبايبونوا
1: Oh.

فرعون وتي ايا ايوا هر اوا باورتان بهنا بيش اوي مولتان بدمو رازبم براستي ديار موسى گورو ما مستاتانو هر او فيري جادو گري كردون شرط بيد دستو قاجتان بپيچوانوا بقرتينمو هلتان واسم بقدي دار خرمادا اوسا چاك دزانن كامان من يا خداي موسى سزامان تندو تيجو بردواما

0: هارون وتی کری دایکم بو اوی سوزی بجولینهت ریشم مگرو قجم را مچشا من بوی زور لسرینتوم بگمان ترسام دوائی پیم بلید تو جاوازید خستن ناو نوی اسرائیل وو جوید بقسی من ندا
1: قال فما خطبك يا سامري
0: انجا موسى روي كرده كابراي ساميري وتي اي ساميري او كار خطرناكت شيا كان جامد داوا ام بيرانو تلكو فيلات شيا درست كردوا
1: قال

0: نفسي.
1: سامري وتي اوي من بينيم اوان نيان بيني من مشتيكم لشوين بي اسبكي جبرائيل هلقرتو فريم داين ناو بي كاركوا بوشيوي النفسي بتكردارم او كاري بي كردم ياخد دقنجيت سامري دروبكات تا خوي لخشمي حضرتي موسى رزقاربكاتو زادو يشي انجام دابيت.
0: قال

0: خلچینا ایو دل نیابن که پروردگارتان تنها ذاتی اللایا جگل لو خدای چی تر نیا زانیاری و زانستی او ذاتا هم مشتی چی گرتو توا
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
0: أي محمد إما بيقمان آب وشيويا هنديق لبسرهاتي أواني الرابورد بود دجارينوا دل نيابة إما للاين خومانوا قرآن من بيبخشيويد كياد وريبيد لهمور يكوا
1: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
0: أوي پشتي تيكرد بيت أو بيقمان للروجي قيامة دا كولي قناه هل دقريت
1: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا
0: أو جورة كسانا لنا وسزادا بو هميشة دمين نوا أي چن خرابة أو كول قرسي كلا قيامة دا بكول يانويا
1: يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا
0: روجك ديت فود كريد بصور دا او روجت تاوان باران تاويان چوير و شين هل قراوا ديمانه چين ناشرينو سامنا چيان هيا
1: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
0: بچپوستر تبايق دلين تنها دشو نبيت لدنيا دا يا لجهاني برزخ دا هتشي ترتان بيتوا
1: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
0: اما تشاك دزانين سرنجام تشي دلين تونك جير ترين وريا ترين ياندليت تنها روجيك نبيت هتشي ترتان بيتوا
1: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
0: برسيار الليدا كان درباري چي وكان كالبر بابوني قيامت دات شيان بسر ديت اي محمد تو بيان بلي بروردگارم هلي دتا شينيتو وردو خاشي دكات
1: فيذرها قاعا صفصفا
0: جا پرشو بلاوي دكاتوو ديكات الزاوية شي بانو تختو برين وازي لدهينيتو بجي دهيليت
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
0: هيتش خوارو خيتشي وبرزيو نزميك لسر كاري نابينيت
1: يوم

0: جاوتمان اي آدم براستي ام ابليسا دجمني خوتو هاو سركتا وريابن لبهش بدر كردن تان نداد بوهو يوتو شي ناخوشيو نقبتيو در بدري ببن
1: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى
0: دلنياش بتو لبهج دان نبرسيد دبيت نروتو رجال دبيتو نتينوش دبيتو نقرماش زورد بودهينت.

كواتا اي محمد اي ايمان دار خور را قربة برامبرو قفتار الناب جيانيان كديلينو تسبيحاتو استايشو سپاسي پرورد گارد بكا پیش هلهاتني خورو پیش آوابوني لهنده كاتكاني شودا هر تسبيحاتو استايشي بكا لبشت جيا جيا كاني روجش دا هر تسبيحاتو استايشي بكا بو اويل الرزامن دي پرورد گار بهرمن ببيت ولا

اي ايمان دار تو چاوه كانت مبرا او ناز و نعمتي که هندك خلق من لي بهر ور كردوا كزينتو رازاوي جياني دنيايا بو اوي لو ناز و نعمت تاقيان بكينوا بيگمان رزق و روزي پروردگارد لبهش دا چاكترو بردوام ترا. وأمر أهل

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

سبحانه هو الله الواحد القهار.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو

الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفر

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرب رزقاني راديو محراب برايان خشكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاركي تريج بخوش حالي ودين وخزمتان با پیشکش کردنی ام برنامه راست و خوتانه برنامه پرسیارکانی ایو با هیوایی که به همون لایک بان بتوانین تیشک خیلی سر بابت شرعی کن و برایان و خوشکان من آگادار کهینه و ببیلیان بینین و رگای اسلام و گتنبری دینداری تاوک و سرفرازی دنیا و قیامت ببین. برنامه کتان راست و خوی و برزیشتان اتوانن بجداری بکنو بلکل اساسا برنامه ایوی برزو یمی جوتان بو اگرین بو پیش نیارو پرسیارو ولی خزمتان آبین بندو خستافی بشی کنترولی رادوی لگل پیوندی کانتان آدوین. خوشویسان بابتی که بندو آماده کنون پیشوی پیوندی کانی برستان بیت بحثی کل پیوندی نیوان خومندکین، پیوندی کوملایتی خزمایتی هاوسریتی و دروسیتی و ایمانی هم همو علاقاتان پیوتی بگشتی پیوندی کوملایتی لناو مانا چون که هست اکین پچرانه که لناو کوملگا کمانده بروالت علی لگل یک دین بلام لدلکانو لیک دورین، بروالت علی افرادی خیزانی کین یا جاری و تاککانی خیزانه کانیش که تو سیدیانه که یالی امانه چند بیه کن بلام که اچی تناو مالیان لیک دور کوتونه تو. اما کلینه که پیویسته چار سریب کین و انشاءالله چین خزمتی قرآنی پیروس و فرمایشتکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با چار سر کننی ام کیشیو ام گرفته کمالایتی. برهزان و خوشویستان با یوی برغزیش لمنا و برا کرته اتوانن جمعه تلفونه کن بنوسنو پاشن پیوندی من پیوکن و ایمیش لخزمتانه دبی.
0: بیسرانی برغز خوشویست ام برنامه لاستاده دوباره تکایه اگه دربن کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه دبید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: مرزان و خوشویستان دین و خزمتان با پیشکش کنی برنامه رس خوکتان. خوی جل جلالو دفرمیت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. خوي جل جلاله أم سورة بيروزا كسورة آل عمران ولم آية تدا تيشي أخات السر دستگرتن به پیامی خواو و دستگرتن به یکتریو. زنان فرمون ام آیتا لکات کات خواروا که مدینه یکان لوتی روون اوسو خزرچ لپیش اسلام دا گورتین که شیان هبو نزیکی چند ساله که زور بو دجمنداریان هبو تاوکو تیش اسلام هاتو یکی خسنو بون با انصار بون با پشتیوانان و مسلمانانی مکیش که کوچیان کرد بونا اوان آنیش بون با مهاجیرو انصار بون با برای یکو دزلملانی یکتر بون. بلام سال رویو اشتا زمانی که زوریش تیه نپری بو ورده ورده جاهیلیتو نفهم یک خریبو اگر رایو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لیرا بی طاقت بو که ایو چندیک لگبین خوتانا ناقوگ بونی سا یک کوتونتو جاری کتر اگر رینو بو نفامی جاری کتر اگر رینو بو بگرخستنی شواز جاهیل یکو نفامی کانی زو من منو تو تو یکن ایم امتی اسلامی ام آیتا که فرمی واعتصمو بحبل الله جميعا ای ایمان داران ورن جاری کی تریش لدوری دینی خواه کوبنو احتصمو بحبل الله تشبیه دین دکات اسلام اکا بحبل متین وقت پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فباس لإسلام اکا فرحبل الله المتین پتی کی بهیزی پروردگارا جمسری کی للای پروردگارو جمسری کی للای ایمه افرمی بین بو ام پیامی خواه که اونه بهیزا خواهی گوره پشتیوانی لیکا واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو پر مبن پر دوازه مبن لیک دور مکونوا مبن تزبیح بچراوکا بلکا تزبیحی که هون راوبن جميعا ولا تفرقو هم دست گرن لسایی قرآنو فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و شریعت اسلاما بین و جر سایکی او دست بگنن با مبادی اکانی اسلامو شریعت اکی خواه و لبینی خوشتانا ناکوک یکان ولانین تفرقو جیاواز یکان بخن اولاو برایتی و خوشویستی و پیوندی کمالیت یکان تان بهیس کن و اذکرو نعمت الله علیکم بیلیب کنوا که ایو پیش اسلام ده چه جیانه کامونو ایسته چه نعمتی که گورتان بسار عرش جاوه نعمتی چی؟ نعمتی برایتی، نعمتی خوشویستی، نعمتی اخواناسی، نعمتی هیز و قوت چون که بیبیتان بیتوا ایت کنتم اعداء روشگاری بو ایو دلکانتان لیک تورابو شیرو تیرتان لیک دسو الان اوسو خزرج لسر چند حشتریک بو چل سال یکتریان کشت تیری واهب و لسر سیه چند سال دجمناتی یکتریان کردو دعای افرمی ایو کبون با او دجمناتی ولاتو فألف بین قلوبكم خواهی گورا ألف تألیف یعنی پیکو گریدان که علی فلان کس تألیفاتی هیا واتا کاملشتی معلومات کو اکاتو لدو توی کتیبه که خواهی گورش دلکانی کاغ عبدالله
2: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
2: باش ما مساق جان
1: برزی کاغ عبدالله برز فرمو
2: بیا خواه دست خوشی برنامه خواه لیکم برش سلام خوشتن درست بی
1: کلا امیش دست خوشی پیوندیه که لجناب دکین
2: مزابت و مساق جان و مساق دو پرسیارم ها بو
1: یکم
2: یعنی آیا اتوانی تایبت سجده بری با قرآن فیروز که کلامی خواه جانا
1: يعني شلون سجده
2: يعني سجده لبردم تا داني سجده تايبد يعني
1: سجده
2: لبردم سجده بوبري يا سر بخيت سر قرانك سجده بوبري
1: بله اويك
2: اما دومي شان سوال بم پاري كارتي الكتروني يعني سبب من بون من من كارتي كي اف اي بي هي
1: بله
2: بريزت شتیکم لیکری دوکانم هست. بعد یکم لیکری لدروی لنشار سلیمانی لبغای لکرکوچی لولیری پارکم بو نیری بو او حساب بانکی خوم
1: بله
2: او کارتا
1: بله
2: منیش اچم لبازار بون منو 500,000 بون نردون 500,000 که درینم او دوکان داره برزانه 3,000 امولکی ور اگرن
1: اموله بله
2: 3,000 اموله ور اگرن برزیش کنار دوتا بو من
1: بله.
2: هر هزار دینارو هر صد دینارو صد دینارم لی ابات لتو
1: بله بانک که
2: یعنی لتو بانک که لتوش ای با مثلا ملیون یک انیری هزار دیناری لی ابا
1: بله
2: منیش که ملیون که ابا من که چم لدوکانی صراف یک ملیون که وردگرم
1: بله
2: پینج هزارم لی ابا
1: دیکی بکاش تو یک پاره که اکی باش ل الکترونیکی با کاش بله پنج زاله بله
2: آلم آم حسابیم هی میلیون اکتیا میلیون کم براکیشن میلیون کم بنه ل میلیون که کیان بمن پنج هزار دینار هی آن حاوی هزاره آن پنج هزاره آن سه هزاره
1: بله بله لی
2: ابرن بو خویان
1: بله بله
2: یا وی آلم میلیون که دیمی بده سیب مره یا بون منا ل پاره که کرداته بون منا نصو نو حاوی هزارته یاته
1: بله بله سان بله دستکان خوش
2: لطوی بردو کنار دوتا با من
1: بله
2: آیا کمنا چون وری اگرمو فاریم لیو رو سی هزار پینج هزارا حرام یا حرام نیه
1: دستکان خوش به پرسیاری که زور زیندو بود چون که امرو که خلق پیوندی با من قوهی اندازه دستکان خوش شالا امیج بلام تا دینو بسر چاوکن
2: بلا ما مصافو اگر بچی تا بان قصری که غی خوی بانمونه ملوینه که کلی دوره گره ملوینه که رای کشی سی ملوینه که دیات لی نابره
1: بله سرکی که خوی
2: برناکوی و بدو ساعتی کنجا برتکوی و تر های راست خوچه ور یک ری شکی برو دوکان دارکه سرافی که آنی لیه بره
1: بله دست خوش بی اخو
2: دست خوش بی خواهد زیتوش باتو
1: دست کان خوش که عبدالله با پیمندی که دست کان خوش شالا و لانتان دینو
2: بسر
1: چاوکان و خزمتان کاغ عبدالله علی آیا درست سجده تایبت بری با قرآنی سه که قرآن کان لپیش رو دان داون اويك معلومات الى من القران دروزني بكري بس ستري نيش وات قران داني وكو ستري بونيو جاكت اما دروزني چونك او قران دائما لاداب حمل قرانا قرانا بي دائما لشويني برس بامريك ايا دروس قران سجده بري بو قرانك قرانك دان راو ماچكني قران خلافه يعني لزانانا فيلم في زاك قران ماچكي هنديك شفنو دروس تا وكو تبركك ماچي اكيد برزی اکی تو اینی بچاو دمو چاو تا اوکو تبرک یک دیاده سیبیانی تو زینی بخوتا افرمی درسته چون که تبرک نبا آیتی قرآن و آیتی قرآنیش کلامی خواه بلان سجده بردن با قرآن اکا و او نسخه بیدعی اکا نبی سلاوه لأصحابی پیغم صلی اللہ سلم که سجده نسخه قرآنی لمالا بوا چون که قرآن لزمانی پیغم برو نسلاوه تو لزماني حزتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه لببشنياري حزتي عمر رضي الله عنهم جميعا كوكراو كراب نسخيك دان راوتيان شكا قارئ كان الشهيد كران لجنج الرداء بشكي زوريان وتيان با قرآن نفوتي لزماني سيدنا عثمان رضي الله عنه أيش كوكرايو كراب مصحف توزع كراب شاركانو هل يتر هر كسي قرآن ابن سياتو لبردم او قلبر او قرآن استنساخي كتري اكد بلام نبي سراو اوي كمن معلوم به رجل رجان اصحاب قرآن دانين والسجده بقرآن برن چونك قرآن بلا كلامي خواه بلام سجده بو حرفانا نبردو سجده تنا بو خواهي قوله ابره كواتاني امش اتوانين بلينشتيكي تازب بابتا داهاتوا وشتيكي چاقنية نابه لخوشتيبكي بيدعيك بيدعبو معنايا علمان نان فرموه هیچ اثری نهات ولا سری و کاتان لخوشتی جمدانی نخیر پیوز نکات بلکه حتی او کسی که قرآن که اخوانی اجات آیتی سجده تلاوه نه به قرآن که لبردمی بعد دانن قرآن که خات اولاوه لتنشتی دینه سجده تلاوه که برد و ات سجده بن و قرآن من نیه ل اسلام دا و مش بعد روز نبیت نیکین با کاری پرسیاری دومی پاری الکترونی امرو که بوده که بابتیک اولاتی ایمه یشتانه بوینه تا اولاتی که سیستمی بانکی البته اولاتانی تر پاره نیه لگ پاری کاش نیه لگس هندی اولات اگر پاری کاش پیا بگرن باشه که قاچاخی زن اوه پاره موی لبانکا بی توش کارت پیا بوهر شوینه چی هم کارت اخوات اولاتی ایران ایسوایه مست کارت بانکی کارت بانکی که پیا اچی تا هر شوینه که هر جگایه که لدسکه سوزه ای کری تا گورترین شد همی با رگی او حساب بانکیه پارکه دیتو متداول بی لبینه و نای بینید ولاتی ایمه یشتا بانکی و بانکیش نیه واتا ایسه هجماری من و هنده لبانکه کن ام بانکی که اف آی بی یکی کلو بانکانه که کارتی خوی هیا و پاره داخل اکی باو کارتا که اتوانی حساب پاره را کشی و پاره نقل کیت لر جگه کبتوی هر شارک هر ولاته اف اي بي تيابير بانك اف اي بي تيابيت تو اتواني تشل اخوان تشل ولا كانت كان بارا متداوله كي نقلي اكي اتش تي بي اكري اتش تي بي افروجي اما اساي ويسيش حندي لباري كارباو من اتواني بريغي او بانكانا باري كاربا كبدي هجماري منيش دروز بو استا بشي زوري لصاحف تاي بو بهجماري من هجماري مش همان كارتا جاري وقت وشي لبنك كوري يجري جاري وقت شي ل تي اي ام كا ودي يجري كا امريكا دان دا ولا سجادة كان لو ري جاري وشي اتشي لنوسينجي وري يجري لنوسينجي كوري يجري نوسينجي عموليك اللي ورقت باري نقله كل اللي ورقلي وعت مليون يا كيا بيجي هزار اللي ورقلي على من بو نقلي باركيا من محاولة بوكم لبنك كي هجماري من كلو بنكو مثلا بنك كيا بنكي ارتي ارتي بنكيا لانو سينجا كابي دي با ارتي بنك كو تو تشي لي بارك لانو سينجا كو ورقلي شتيك عمله لي ورقلي تو لا شتيك كريوا با معامله بوكر تو بالان تو تي بارك بي بكاش بنك كبا خرينيك اما عمله لي ورقلي كاتي أم نقلاء كات بومنوتو عمولي حموليك حملي أول لي ورقلت عمليك لي ورقلت حق حوالك لي ورقلت مثلا نسبتي كدانا ومعلومة أما هيج قرفتي تيدانية وقربانية بلان تو جاري كي تلاتي باركاتو تصابكي خود بلان تو با إيشاكي بيت شكو لهموشو إنك أما قرفتكي لهموشو إنك إف آي بينية توش پای پیسه به پاره بینی ری بو کسی قرض کرد خود تو بلای بکاکا بو تنیل که ایوه ایمان در نزانی وشتانه چکوش در غریب البوان مجبور یه چید لی نوسینگه یک علی ام پاره ما هیل بوم که بکش اوی که کاتی بو تکا بک پاری کش اداتی لملوینه که حقی حمله که حقی حواله که لی ابره پین جزر اما ظاهرن کشه یکی تی دانیه جایت الملوین یکو نوصو نو پیچ هزار بداتی نوصو نو حو هزار باتی ام بلوینه که باتی دو ایسی هزار کلی ورگری تو یام واشر لی ورگری درسته وکو ایسا بانقه کن وای ام هجماری من تو که اچی معاشقه پیانسا هزاره او چوار سو نو پیچ هزار تاتی دیار سی سو بیس هزاره دو هزار لی برواته بنسبتی پارکت تازور بیز نسبتی برینکی زیادره دو سی هزار کلی برید علی حقی آلوگوری او پاره كمن ورم قلتو ايام باتو منيش ايشا كم اويا موظف مايا او كارك مايا بو بوتك مواتا فيلن نقلكيتي وجري نقلكيتي اما ايش كيشيكي تيتانيو نابت الربا وود ود ان شاء الله ولاتي امش برو او سيستمي بانكيه بي بروات ايت امروك كمو كوريتيا ايش تاع كالو كرتشا ايش تاع تواونيا اما شتيكي تنين على اصلا نابي بارلاي هاولاتي بي اولاتی پاری کاشی پیویز نیه لأصلا اگه سیستم که ایشالا اولات من دامزده به تاواتی و بانک کن که ویت ایشو با سیستمی بانکی من به لهمو جگایه که او کاتا فیر امین مثلا ضریبه ادهی کرین ادهی فروشتن اکی پیویز نکا پاری جانتای پاری بری با بغاولیشو بدزن یا بی بابو هولیرو لرگان زن لکوی دای ناو لیره با سیستم بانکی ایشالا چه برو نبیتا ریبا والله وعلا خوشویسان نابره که کرتو در غرین و خزمت هم
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه در بند کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پینچ شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان خوشویستان دین و خزمتان با پیشکشین برنامه کن تا وکو پیمندیکانی برسانی. او آیتی که لپیش علا خزمتی آبوین باسی کنن ببزمو امرو که دیاری دیکی نامو پیابو. که ویش سیر کن لیک پچرامین بخو من نزانین پیوندی من به یک و نماو یعنی باوکو کرکا براو خوشککان دایکو کچکان لمالو پیوندیکانیان کزبوا بهوی ام موبایلوت ام تورکو ملایت یکانو هر یک پیوندی بدروه پیوندی من خیزانکوی نیه بەڕادەیەك مناڵوها مدمین بووە، سەر ئەخاتە سەر مۆبایلەکە، نەگوێی لە قسەتە، نەگوێی لە شتێکداری، وایە پێی ئەڵێ مەگ بۆ شتێک ئاگای لێی نییە. جا ئێستش بە تایبەتی ئەم ئەتفۆنانە کە نەگوێی ئیتر هەر ئەچێتە جیهانێکی تر و هیچ عیلاقی بەمۆ نامێن. ئەمە کاریگەریکی خراپی دروست کردووە، نەهێشت ڕەحمی نەهێشتووە، پەیوەندی کۆمەڵایەتەکانمان زەعیف بووە، ئاداب و دەستوورە خێزانیەکانمان نەماوە. ئەمە ناوماڵەکان، براو خوشکەکان ئاگان لە یەک نییە، دایک و باوکەکان جاریوە ئاگان لە یەک نییە. ئەمە یەکێکە لەو کێشانەی کە بۆمان دروست بووە. ئەمە تەشەنەی سن لە ماڵەوە وردە و دەگەیشتە دراوسێکان، پەیوەندی دراوسێتی کز بوو بەداخەوە. جاران کاسە ئاوسێمان هەبوو، جاران نانێکمان بەیەکۆ ئەخوارد، شەونشینیمان ئێستا وامان لێاتووە بەوەی تەلەفۆنەکە کە ئەیکەی حتا نەک بۆ دراوسێک بۆ خزمەکەت، ئەڵە خێرە تەلەفۆنی بۆ کردم، چی بوو چی بووە؟ ئێ بابە نابێ هەواڵپرسیەکە بکەم. ئەم حاڵەتەمانێ داری واشەیە لە ناو مزگەوتەکانە، برایانی مزگەوتمان ئەچینە مزگەوت، نوێش ئەکەین، جاران بەداخەوە کۆمەڵی شتمان هێنا، بەڕاستی لێم کێ بچڕانین. جاران کە چوونە مزگەوت تەسبیحاتێکە بوو، وێردێکە بوو، لە دوای ئەوە مەرحەباییەکە بوو، تەوقەیەکە بوو لەگەڵ یەکتر، هەندێک شتمان بەناوی ئەمە بیدعایە، کاکە بوو مسافحە بیدعایە، لەگەڵ براکات مسافحەیە ناکە، ئەچێ شانە بەشانی و بەڵام سەیرەکە خێسەی لیەکە، وی بۆ خێسم لیەکەی، بۆ خێسە لێ بکەم، بۆ نەزانم ناو چییە. هیوایە ساڵێکە دوو ساڵات و چوو مزگەوتەکەکە چوار دەورەکە نازانێ ناوی چییە، نازانی کێکیەیە، نوێژەکە کاو گەڕێتەوە. ئەمەیشێکی باش نییە، ئەمە زۆر خەلامان کرد، هەڵەیەکی گەورەمان کردووە. پەیوەندی مامۆسا و قوتابی بچراوە، پەیوەندی دراوسێ بچراوە، پەیوەندی خزم بچراوە. هیوای زۆر ئاسایی لەگەڵ لەسەر کەلیمەیەکی بچووک کۆمنتێک لە مۆبایلەکە نووسیبێتی، نەک سێ ڕۆژ بە سێمان قسە لەگەڵ برای ناکە، خوشکی ناکات. ئێمە بەڕاستی ئەمە خەتەرناکە. ڕوانگە کۆمەڵایەتیەکەمان ئەو پچڕان نەمان کە وەکو ئەوروپامان لێبێ مشکیلەمان بۆ دروست بێ. ئەوروپا پچڕاون، خەریکی ئیش و کارن، شێکی چاکیان نەکردووە، کۆمەڵی گرفت بۆی دروست. بەڵام ئێمە موسڵمانین، ئەوەڵەن ئێمە تەبیعەتێکی جیاوازمان هەیە، وەکو کوردێک، وەکو عەرەبێک، وەکو مجتەمەعێکی ڕۆژهەڵات، ئێمە کولتور و عادەتی خۆمان جیاوازە لەگەڵ کولتوری غەربی. کولتوری غەربی خۆی بۆ خۆی چۆنەکە کەیفی خۆیەتی، چاکی هەیە و خراپی هەیە. بەڵام ئێمە ئەم پەیوەندیە کۆمەڵایەتیانەمان کە پچڕاندووە، بەڕاستی زیانی گەورەمان لێکەوتووە. یعنی نازان براکەم خوشکەکە هەست بۆ کردووە، ئیتا ئیشی پێی نەبێ ناچی بۆ ماڵیان. ئەمە شەونخونیمان نەماوە بچین، جاران ئەچووین هەر خۆس جاری ئاواتە خوازی بەو زەمانەی کە ئەڕۆیشت و کڕووکاڵەکە پشکیلانێک یەکرد، گەڕەلاوژەیەک یەکرد، ئێستا وەش نەماوە، شعرێکی خۆندەوە، گەورەکە کە قسەیەک یەکرد بچووکەکە گوێی لێ ئەگرت، جاری حتا قسەیەکی سوعبەتی ئەکە گێڕایەوە، ئەم گەنجە گوێی لێ ئەگرت. ئەمە باسی چییەکە؟ ژنان لەگەڵ ژنانە کچەکە گوێی لێ ئەگرت، چۆن ئەسوڵی ماڵ بەڕێبەرەوە، چۆن لەگەڵ پیاوان سوکەوت بکات، چی بکا لەگەڵ دراوسێ، چۆن نەکا. یعنی ژنەکان لە بینی خۆیانە، گەورەکان باسییانە کرد، بچووکەکانیش گوێیان لێ ئەگرت. بڕاتە بێ من بەش بە حاڵی خۆم زۆر بەسەرهات و ڕووداو بووە، دایکم بۆی گێڕاومە تۆ، وتمە ئەمە تۆ چۆن نەزانی؟ وتیت خۆ من ئەو کاتە منداڵ بووم، ئەم بەسەرهاتە دایکم و پورم گێڕاویانە تۆ، منیش لەگە مناڵیە لەبەرم کردووە، ئێستا ئی گێڕمە. جاری وا بووە لە ناو کۆڕ و کۆمەڵەکانە گەنجی هەڵەیەکی کردووە، گەورەکە تەریقی کردووە، نابێ ئەوە بکەیت، ئەمە بکەیت، ئەمە ئاوا بکەیت. جاری وە ئوسلوبەکەیشی بەکارێنا، ئوسلوبی جمێنیشی پێدابێت، قسەیشی پێگول بێت، لێوا بەڵێ تەسیری، بەڵام دوایی بیری کرێتەوە کە ئەمە چەند گەورەیە، چەند فێر بووین. ژیان ئەبێ قوتابخانە بێ، تا ئەو ڕۆژێ ئێمە ئەم قوتابخانە بەجێڵین، کەی شەهادەی قوتابخانەکە وەرەگرین؟ لە کاتی مردنمانە. نەتیجەی ئیمتیحانی قوتابخانەی دنیا لە کاتی قەبرا وەریەگری. پێت ئەڵێن یا دەرچووی تۆ لە دنیا لە ئیمتیحانەکان یا دەرنەچویت، بۆیە پێویستمان بەبەردەوام بە یەکەیە. پێویستمان بە یەکەیە بە دوعاەک بە سەلامێک. بۆیە ئێمە یەکێک لەو حاڵەتانەمان کە هەیەمانە بەداخەوە پچڕاوین لە یەک پەردەوازە بووین. بۆیە جارێ ئیسلاحیشمان بۆ ناکری کەس گوێت بۆ ناگری. قەنەعەتتان بێ وتاری جمعەیە مامۆسای خۆی زۆر ماندوو کردووە بابەتێ باسەکە ئەو خەڵکی گوێی بۆ ناگری. چکە ئەسا پچراوە ئاگای لای تەلەفۆنەکەیەتی یا ئەڕۆی بۆ شەکراو خواردنەوەیەک دوو خزم ناتوانێت سعاتێ دانیشێ. ئەم شوانەیە مە لە شوێنێ مووی شەکراو خواردنەوەیەک بوو برایەک کە ڕیشسپیک مەجلیسەکە بوو تۆ زێ دواکەوت بوو بێتاقەت ببوون کاکە نەهات بەخوا ئیسێ دێت ئەی بابە بۆ بێت با ئەو نێت لە بینی خوان قسەیەکمان بێت فەرموو حاجی ئەحمەد.
3: سلام علیکم مامۆستا.
1: علیکم السلام کاک حاجی ئەحمەدی بەڕێز.
3: زۆر سپاس ئەگە مامۆستا.
1: سپاس بۆ جەنابیشت
3: مامۆستا. پرسیارێکمان عەزیز
1: فەرموو براک.
3: بڵێن خزمان هەر تعزی خزمێ مەسەن لەسەر وەرەسە چەند ساڵی لەسەر تەما شەڕیان بوو عاجز بوون قسە ناکەن بە یەکەو لە مزگەوتی خۆ دەزانین لە پێش نوێزەکەن دوعاکەن ئایا ئەمەنا لە کۆتایی ژیانیان ئەمانت نەعبار نی کە قسە ناکەن بە یەکەوە.
1: دەسەکان خۆش بێت تیشی کێخەی نەسەر دەسەکان خۆش بێت. دەس خۆش بێ یاخۆ. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فەرمێ بۆ هیچ برایەکی مسلمان دروست نییە دەنگ لە براکەی دا ببڕێ زیاد لە سێ ڕۆژ. زیاد لە سێ ڕۆژ تا سێ ڕۆژ دڵی عاجز کردووی جمێنی پێداوی مافی خواردوویت شتێک بۆ بەرامبەرتان تا سێ ڕۆژ ئەتوانی قسەی لەگەڵانەکەی. دوای سێ ڕۆژە ئیتر حەڵامە، واتە دروست نییە پەیوەندیەکەت لەگەڵ ئەو براو ئەو خوشکە بچڕی. باشترینیان ئەوەیە کە سەلام لە یەکتری ئەکات. خوای گەورەکە ئەفەرمێ فەئەسمی ئیخوان ئینەمە المؤمینون ئیخوای یعنی دەست لە ملانی یەکتر بن. بۆیە بەڵێ ئەو کەسانی جاریوە لەسەر کێشەی کشمێ لەگەڵ من لەگەڵ توان معاملەیەکە وەرەسەیە فڵانە فیسارە ئەوە خینە ئەو لاوە یا یاسا یا شەریعەتی خوا بۆمان جێبەجێ ئەکات مافەکەم یا وەرەگرم یا وەری ناگرم. وەرم گر فەنیعمە وەرم نەگر شەریعەتی خوا پێیاوم پێی شەریعەتی خوا پێی داویت هیچ دڵم لێ نایەشێ. بەڵام دروست نییە پەیوەندیەکە بفچڕێت. لە شەریعەتی ئیسلام فەرمێت پیاو کاتێک کە لەگەڵ خێزانەکە عاجز دەبێ خوای جەلە جەلالوها فەرمێ لێ قۆناغی یەکەم فەعیظوهونە ئامۆژگاریان کەن. ئەگەر بە ئامۆژگاری چاک نەبوو وەهجوروهونە فی المەضاجع وە هەجر هەجری مەضاجع فەرمێ هەجر یعنی لە شوێنی خەوتنەکەیانە بە یەکو ئەتوانن نەبن. هەجری کەلام ئەفەرمێ زانایان دروست نییە، واتە دووست خاسەر لە ماڵێکان با پیا ئافرەتەکە بێگوێی پیاوەکە یەکات بۆی هەیە مدەتێک جێگەکەی لێجیاب بکاتەوە، بەڵام بۆی نییە زیاد لە سێ ڕۆژ دەنگی لێدا بڕێ. نکاتان ئەمەش کە بۆ بەهۆی وەرەسەوەیە بەهۆی شتێکی ترەوەیە دروست نییە. ئەنج ئەم برایە ئەڕۆن بۆ مزگەوت سەفی یەکەمیان گرتووە لە مزگەوتە، بەڵام یەتە دەرەوە لەگەڵ براکەیان ناتەوە لەگەڵ دراوسەکەیان ناتەوە. بەڕاستی ئەمە شتێکی زۆر هەڵەیە. ئێمە بۆ مزگە بۆ چیەچین؟ بۆی دڵمان پاک بێتەوە. ئی لە لایکی تر دڵەکانمان لە ئاستێک چۆنە بێ پاک نەبێتەوە. یاسای ئیسلام ئەوەی کە سنج بدە لە دینداری دونداری دوو هەنگاوە. هەنگاوی یەکەم بەجێجێهێنانی عیبادەتەکان ئەچیتە پێشوو. هەنگاوی دووهەم ئەبێ نەپێ بنەی بە نەفستا لەگەڵ براو خوشکەکان و مافی خەڵکەکان بدەیت ئەنج ئەچیتە پێشوو. واتە ئەم شتە بەبێ بەبێکۆ تەوازونی یەکتن مافی خوا مافی عەبد هەردووکیانە بێ بەیەخۆ بدەیت. جاریوای لەوانەی خوای گەورە چاوپۆشی لێ بکات لەسەر مافەکەی خۆی کەم و کوڕیەکە هەبێت خوای گەورە چاوپۆشی لێکا، بەڵام لەسەر مافی عەبدەکان خوای گەورە عەدالەتی هەیە چاوپۆشی ناکات. حەتا لە فەرموودەیە فەرمێ شەهید بیت لە پێناو خوایە و گیانیش بەخت کرد بێ قرزاری خلق بی مسئله شهیدی که جوازه قرزکیش جوازه ابی ما فی قرزکه بدیتو بایا نخی قسکی تو جناب تا کاغ احمد براسی کاغ حاجی احمد که فرمی انسانی مسلمان ابی آگای لعبادت کاتی هی که آگای لعبدکانی خوابیت اگر عبدکانی خوالی من رازی نبون عبادت کهیش من بطاله بید دیا برزانو خوش بیستن کومال هنگاو هیا بیگرینه بر با اوی پیوندیکان من لناو خیزانکان لبینی دروسی و خزمکان لبینی خو من و باقیخ عامی خلق و اهلی مزگوت کومال هنگاو هیا بیگرینه بر یکم شد رحمل لو دای کباوکی که ایواران من علاکانی یتو با ماوی چند ساعت اگر بده صلاته به موبایلکان بکار مهین جالان امانو تلفزیون تلفزیون نایل رو کنید دمی یکتر خم شکر به تلفزیون تلفزیون ساعت اخبار یولی اگر نیو ساعت بو با یکم هنگاوت همو دایکی با نصحتی من رو لکم کاتوی تتو تا او کاتی اگر قطابیه یا الی ایش یا هر کرده او مدتی کلکاتی نار خواردن لگلمانی با بعام موبایل کن خین اولاو تنها با جرسی پیوندی در آوری گری اما یک هنگاوی دو هم من با منالکان من و خوش من فیری سلام کردن بکین که اچی تا مالا و سلام بکن که اچی تا مالی شرشوینک سلام لیکتری بکین واته یکتری بدوینی برای لگل برای خوشگ لگل خوشکا لگل دایکا منال من فیر کن بیانیان کل اصن لخو دین ناو من یا اواران دا گرین و سلام بکات دایکو باو ککشی بخیرات نوی بکات اما هنگاوی کچک ام سلام کنه بابگات درو سکانش من مسلمان کات سلام لگل اکتر اکات او سنتی پیغمبری خواست آسان بجه دینه جوابی سلام که داته و خوی بو خوی سلام کردن بشکه ل پیوندی کردن لگل اکتر دا یکم کلیمه من به سلام کردن بی خالی دو هم من با لگل کسکانه که ایبینی پیوان لگل پیوان افرتن لگل مصافحه همان ها بی لگل اکتر که کاتی ایبینی دستی که با برزو مکر ویسی کدواری خو من زور سیده سل... اچی تا نزی که والای سلام علیکم والای سر چاو بخیر بیت اکا که جوابی سلام که ایوه جوابی سلام اوی بلیو علیک السلام و رحمت الله که علی کاک منو نبی علی علیک السلام و رحمت الله کاک اول من دو نبی تو اول خواهد زاو باتو یعنی اشتکان من با عکس و کدو با لمن زیگ برو با تایتی اهلی مزگوت براکه که ایت در با توقی که لگلاناکی براکم چونی احوال چونه ای با دیارنی ای لکوی بوید ملی نپرسی لکوی بوید خیر بو ماوی خوش کن نخوش نوید لدروسکن ماوی که نیبینی لبردرگاکا لشوینکان نیبینی حوالی که پرسی وزعت چونه باشیش کن احوالت یعنی بعد دو دقه بوسته بویکو لگل خزمه کانت سلام کردن و مصافحه کردن لگل یکتر توقه کن لگل یکی که تر دروس کردنی پیوندی کمالایت یکان من دائما رحمه لپیشینان من اینو دروسکان لبیر نکین حتی پیغمبری خواست آس سنت ای فرمو کاتی که خواردنی کن دروس اکد ای فرمو بیری دروسکتان بی او زور کنه شلکو با دروسکی بنیرد با دائما خواردنی که دبی با کم بیا زور بید تعبیر لخوشویستی کمی که خواردن دروس اکی اینی ری با دمالی دروسکت املات و اولاد یعنی او تو اول بلی اوش توی لبیره قاطن ام پیوندیه دروس بکن یکی که ترمان برنامه کارت هبه با سردانی خزمانت برنامه یک دانه بونه یکی لکل خزمکانتا بونه یکی لکل دروسکانتا لفرست یک لدسی درمکا برو سردانی بکا برو حوال پرسی بکا بتایتی لو کاتی که خوای گور خانوی کی پی ادا منداله کی پی ادا شتی کی تازه پی ادا پیروزبایی لی بکا با اوی دلخوشی که خوای گوره و جگل اوی که نخوش به سردانی اکیتو وقت پیوسی اکیه به بای جبه جی اکیت بلان سردانی کدنی یکتر من با سردانی پیوندی کن من پیوندی که تیجاری نبی بلی اوهاد من نچوم کم تن بای گنجا سردانی براکی بکات سردانی خوشککی بکات اما یکی تل برنامه دروس کنی پیوندی کن من بی یکی تل پیوندی کن من که دروس بی همو کاتی که دعا اکی لما علاوه دعا اکیش که با دروسه کند بلا يا ربي خواهي دعيتي دراوسي كم بي أقل هلايا يا ربي خواهي لمردوكاني خوش ببيت لخزمكانم خوش ببيت دائما دعاء بظهر الغيب هم قبول لا إخواي قورا هم أو كسل لبيرا هم خوش بيسيج دروس أبيتو دل آويني دلا تو كسيك اللبير بيت دعاي خيري بوبكي أوشتوي لبيرا بيتو دعاي خيري بوبكي خالکی ترمان ل دروس کنی پیوندی کمالات یک لگل خمانه لی برده با ل آسی حلقانی. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمیه که کات خزانه کت حلق اکا بیری چند چاکه یک شیبکر و بچاکه کانی دای پوش. و حتی تو رج لرجان خزانه کت حوصله کت یا پیاوکه یا خزانه کت حلقی که رو بنابر یاد دروسی کت یا کت بیبکر و آخر خواهم کسی چند چاکی شیه بوله گلم چند ایش باشی شیه بوله دی با حالی شیه بی انسانه با هم حالی شیه بی او حالی تحمل بکه صبر که خالی که ترمان لگل یک ترا اگر توی لگل انسانه بجی بس رخنه بگره واز لزمانی رخنه و رخنه روخینه بگره نصیحت دو چاکه نصحی یک تر بکه بلام رخنه مگره ناوی ریب چیتا مالی او بو مالکت آوایا او بو بایخی آوایا او بو اوی امیا او بو اوی وایا او بو ایشناکی او بو دی ابی ابد هین بجاری های بعض گوری اک معنی ها جب چبو کراکی چبو برا چبو چوککی چبو خوشکی تو خزمکی لکوی بید او تو نازانی وکی تو دائما دی چکوشی کی لومی بده سویا حلی ادا اخبابا بس با وایدی مکد دلکان لیک دور کی تو هنگاوی که ترمان بو اوی که پیوندی کمالایت کن من بهسترو توکمتر بی کف علی که از زمان بگره زمان شیرین با ای چند خوش زمان. کسی زمان شیرین همو کسی خوش روی که حاله لی اپرسیت و کس بزمانی که شیرین بانگی اکی کاکی جان دادکم خوشک برزکم چند خوش بلان تو بزمانی که تفتو تال بدوی لگلیا براستی اویش لیک تو دورکوی خواهی جل جلو به پیغمبر فرمی ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك بخواه اگه درق و تفتو قصه ناخوش بودی کس به دور نیمه هیوامان هیا او نید قصه ناخوش یک کس حزناک مرحبایی بکا های هر زمانی که شیرینی هیا هر زردخینی که هر زردخن زردخ اقلا شد که کسی گبینی لمنالکی خوتو تا خزمکه تا اهلی مزگوتکه تا دورو برکت زمانی که روی که خوش شده یه من زن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه فرمید تبسم فی وچی اخی که صدقه هل پیک زردخنکه و برامر ببنگه نعکل صدقه جگه لکلمه طیب صدقه وانش صدقه کن ببخشه رو هیوه مالی نیه بلان زمانی که شیری نیه روی که خوشی هیه هیوهش معنیه که ایبینی علی دنیا رو خواه بسر سلامی لیکی براسی بعضگان جیک من پیابون لمزگو تکان مانا سلامی لیکی بحال جواب تهاتو بش بحالی خوم زور جاوتیان والا که که ام گنجان ام گنجی که یه بو مزگو نسلام اکالی او جار سلام ناکا که سلامیش که سلام علیکم بحال جواب نادات هر گویل لینی یا جاریو که سلامی لیکی بحال جواب تهات جاریو بخوم یا نوتو من بواقعی والله كسان قصارم تو كاكا ولا عن الشرم كقولي تي والله الشرم ناقة برا بيقزي تو بوي بيناكي الشرم ناقة حد بتراوة أما شيء بحسابة شيء والله كابا مر

0: Vale.
1: Antes tiene.
0: Vale.
1: Vale, antes. Es que te malgo razón, güey. Bueno, no tienes que decir nada. Ya, la bajé en la juez. Ya, la voy a decir, ahora, ponle a ti, te voy a decir, falta. Ama, antes de hablar, si juez.
0: دست خوش به خواب پیمان دیگه که تو دست خوش به دست خوش به که اتا که من کم ما و خواهی گرم افت آیا دلخانه فرمیه علیت آیا فرمیه آیا درست سلام که لکسی که جوابی سلام کن نداته و بله تو همو جاره سلامی لگلیب که ایتر با جواب که اکوی تسر چکا خواهی گرم فرمیه و اذا حییتم بی تحییتین فحیو بی احسن میه منها حركات السلام يعني اللي كنن بجوانترين جوان سلام بويز زانان فرمون سلام كنن سنته بلام جوالام دانوي سلامك واجب ابي سلام بديتو جوابي سلامك بديتو تو مجال السلام اللي بكس ايش اركاكي خو بجيبينا ويتر جوابي شي ندايو كيف خويتي ما قال اوكس خوي بلاكاك ايتر سلام مليمك بحزناكم تو سلام مليمك اوكاتتا سيروش اتواني بلان دو ايوار سلامي ليبكي هيش مال دلانه بينتو خوي گوره هدايت من با يا ربي خويا داوا كانين بناوي جوانا كان باسم اعظم لغنا كان من خوش بيت براتي لنيان من زياتر كيت باراني برحمت من بوت زياتر كيتو من ياري لعبد الصالح كاني خوت تا برنامج تر بخوي گوره تنسبينين والسلام عليكم ورحمه الله.

به نوع خدای بخشنده مهربان، میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذات پاک الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوا من نوری چاو تازی سر من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوان كوتواني تاروجي دواي خوش ويستانم عزيزاني من سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورة برجه بسر دلو دروني همو من خوش حالم ام زارش لباسا كي خوتان بسر هاتي اندلس بخزمتان دقاموا اما قيشتين اوي كا باش اوي كأبو عبد الله الصغير أكو مليك لا أوانيك لقلي دابون قيش لأو قناعتي كأبي إما آخر معقل إسلام آخر خاتم مسلمانا لأندلس تسليمي مملكتي قشتالو نصران يكان بكري أبو الدولة مسلمانا كان يعني تكليف كرت كبتسن أو ركود نامي لقل قشتال يكان مور بكن او ابو عبد الله الصغير دو كسي تكليف كر يشان ناوي ابو قاسم مليخ بو او يتكشان ناوي يوسف كوري كماش بو كاللاي قشتاليا كانش دو كسيان دانا بو اوانش دانشتنو لسر تلو حوت خال اتفاق كرا وهر دو ملكة كش هم فرناندو وإزابيلا هر دو كان صنديان خوار كهمو او خالاني كلو ركو نامي هيكا سلو حفت خالا اما بابندين بيو وزيبا زيدكين اما استا تنه هشت خال روندا كموا او كان كالك زورا بلام هشت خال روندا كموا انزا باشا باسي او ايدكين اوانا لسر صندوكي خوان رازقوبون لسر او توقيعو وعدو بيماني خوان رازقوبون يانا يكمي خال لسروا اتفاق ينكرت كأبيه لبيش يعني بستو بينزي يشي 1492 كليلي غرناطة وكليلي قصري حمراء تسليمي قشتاليا كان بكري أويك دومين لسر أوري كوتن كمسلمان كان لخويان لملك مالو سروتو سامانيان هرهمو أمينا وكزناتواني بزورو زورداري دا جيريان بكات خاليسيهم لسر او اتفاقيان كرت كوا همو كارو باري مسلمان كان بحسب شريعي اسلامي بره ودسي بلام لجير فرمان رواي غرناطة دا توارمين اتفاقيان كرت لوي كهيتس مسيحيك نابه بسيطة مزقوتي مسلمان يان بسيطة ناو ماليش مسلمان خالشي تر اتفاق يان كلوي كوا دبيت كوا نابد هيت مسلمانك بزورو زورداري بسخد بكريتا مسيحي خالشي تر اتفاق يان كلوي كهر مسلمانك ايوه لأندلس در بسيت وبسيت مغرب يان بسيت هر شوانك سي صال لبوي هيا كوا لبيني ام سي صال بخوي هزرت بكاو اندلس بزيبيلو وكسج ريغايلي ناغريو وكسج سربتو سامانا كيلي ناستينيت خالشي تريش كلا سريان اتفاق كرت اويش اوي كدبي مسلمانان لخاتشي اندلس ازادن بيان وي لهر شوني دانيشن يان بتسن بو هر شونيك كزريان لي ناغري وهيس علامتكو نشاني شي وان بيونبي كديار بن اوانا مواطني رقم دون هاولاتي جمارة دون لناو أندلسيا كان دا أما تنخاليك بو كوا مسلمان كان لقل قشتاليا كان توقيعان كرت باش أويك توقيعك تومار كرا أبو عبد الله الصغير بيستي هل لو موعدي كلا بيستو بينزي يازدي 1491 كلي لكي تسليم كبلام لبتو ربوني خلشي غرناطة لبر براستي يعني عاجزي وغمو رقو قيني مسلماناني غرناطة نويرا كلي لكي لو موعدة دا تسليم كلي لكي لدو يشي 1492 يعني 38 روش باش أو موعدي كدايا نابو كلي لكي تسليم كرت كاتي كلي لكي تسليم كرت كاردينالا كات كناوي من دورولابو أو هاد
کلیلکی ورگرتو ابو عبدالله بخویو بدایچو بمالو خیزانو کسو کاری یکسر لغرناتا درچون طبعاً مسیحی کان یکمی شد که هات انا و قصر حمراء که قصر حمراء زی پادشای ابو عبدالله صغیر بو زی حکمرانی مسلمان کان بو یکمی شد کردیان لهربر زی ام کوش کدا چون الای خاص پرستیان هرد کرد و پاشان نویجی شکرانی خوایان انزام ده با اوی خوایان با مراسیمی خوایان ابو عبداللهش رویش روی لمنطقه چی کرد که پیدرن بشرات لمن در منطقه که رویش پیش اوی بگاتا منطقه بشرات لسر تل چی برز لسر گرده چی زور برز بو آخر زار او رویشی لا غرناطو لقصر حمراء داو آخه چی هرچی شاو و دستی با گریان کرد و او پیدرین کتا آهی عربکان زفرت العربیت الاخیره و آخر آخو حسرت که عربکان لم اندلوش کردیان طبعا که گریا دایچی ابو عبدالله ناوی عائشه حربو افرته چی زور بقابلو بزیرک و شاعرش بو قصه چی با کراکی گود با شعر پیو گود ابکی مثل النساء ملکن مضاعا لم تحافظ علیه مثل الرجال فرمی بگری وکو جنان بو ملکی کل دست دا نتوانی وکو پیاو مردان ام ملکه بپاریزی بگری استاج وکو جنان بره پس اوی کتلکه هم بزهشتو رویشتن ماوه یک چمان جگلا منطقه بشرات ماوه الوین در پاشان زختیان لیکرد هر قشتال یکان زختیان لیکرد تیان دبی تو اندلوس بزه بیلی او بو هستا رویشت اندلوسی بزهشت سو مغرب لشارک پیدرین شاری فاس لوین در دانش پاش چلو دو سال بزهشتنی غرناطی لسالی 1534 که دکا سالی 830 هجری ام ابو عبدالله صغیر وفاتی کردو مرد طبعا پاش بزهشتنی ابو عبدالله صغیر غرناطا هر چی پیاو معقول هبون هر چی سرکردی سربازی هبو و هر چی قاضی و دادور هبو و هر چی دولمند کانش تقریبا زورشان لدولمند کانو دادور کان اوانا هر همیان غرناطا یان بزهشت اندلوسیان بزیر زور بیان رویان لشاری مغرب کرد ام وز اماوا حتی 3 سالان پس 3 سالکی ایتر مسیحیکان دستیان کرد بشکان دنی پیمانکانیان که لگل مسلمانکانیان مور کرده بو یکمین پیمان کشکاندیان او بو مزگوتی حبرایان کرده کنیسا دوائی مزگوتی طیبینیان کرده کنیسا و پاشان مزگوتی گوری غرناطیان کرده کنیسا عزیزانم براسی زیداخه مسلمانان 800 سال حکمی اندلوسیان کرد 800 سال زانیاری و زانست و رونایچی و جیار و حضارتیان فیرم روایتی کرد 800 سال حدسی لطوانان ده بو پیشکشی مروفایتیان کرد بای مروفایتی باو علم و زانست ایوان باو حضارت ایوان بحثیت و بلان بداخ و استا پاش 800 سال مسلمان کن آخر شوینی اندلوس که غرناطا بود سولیان کردو تسلیمی مملکتی قشتالیان کرد و استاش پاش 3 سالی ایتر هرچی وعد و پیمان بو نما وعد و پیمان او بو که دزله هیز مزگو تیگ ندره هیز مزگو تیگ نکریتا کنیسا لنا و غرناطا و مسلمانان ایشو کاری خویان ایشو مراسیمی شرعی خویان حسب شریعت اسلامی زیب زیب کن وکو بانگدان وکو نویجی جمعه وکو خطبه ججنکان وکو تکبیراتی ججن وکو جماره کردن زور لو مراسیمانه بلان بداخه و استا پاش 3 سالکی خویان لیکر کردن و ام 3 سالی وازن یان برد قشتالی کن که مسلمان کن پاش ام 3 ساله ابن بمسیحی رول مسیحیت دکن بلام استادیتیان
اوانه بالعكس اصلا مصيرترن ومكرترن ومتمسكترن بدينك خوان باش اوي كدا صلاتي سياسيا انما باش اوي كامدا صلاه عظيمه عند دزدا بلا مصرن لسر تباو اتفاقية يكتني بيني خوياً مصر لسر برايتي يكتني خوياً مصر لسر أنزام داني نيوجا كان بزماعات مصر لسر بانك دانو خطبة كان روجي زمعة وججنا كان براسي ألي ردا مسيحي كان باشيمان بونوا لوعدو بلينا كان خوياً هستا دستيان كربوي كوا يكميشت سيمزغوتي تاريخي ميجوي مسلمانانا لغرداتا سون هر سيشان كربا كنيسة مزغوتي الحمراء كمزغفتي زور قوري وخوشة باشا مزغوتي طيبين كمزغفتي زور قوري باشا مزغوتي قوري غرناتا كقوري الترين مزغوتا هستا سون أمسيان كردا كنيسة باشا دستيان بيكر بزوري خلجيان أكرد بمسيحي طبعاً خلجي مسلماناني ناو غرناطي 1 مليون كسن 1 مليون مسلماني تدايا أو مليون مسلمانا همو هزرتيان نكرد همو كوسيان نكرد كميشيان نبي أواني كدولة من بون يان قاضي كان يان حاكم كان يان سركرد سربازي كان أواني رويشتن كده يان زاني ديان كوشن وده زاني أواني سروت وساماني شان دي دستين بوه أواني عقل تربون ودنيا ديتر تربون بوه هستان أندلوسيان بزيش بلام زوري أم خلقا أم 800,000 كسا با لو مليوني 200,000 إشي روش تبي بلام 800,000 كاس بس نبوشي رولي شوان كان أما نزي بابو با بيري خويتين هش زيلة أول أسر أو خاكا جين بوي براستي مسيحي كان دستيان كربوي كزختيان ليب كان بزوري بيان كان بمسيحي طبعا زوري شان لزختي في شاري دواي باز دكين كمحاكمي دادقاي بشكنين دروس كرا كتس تعذيب ونار حتى شيء مسلمان يعني عند بحر تومي كلا سريان بيتن طبعا بزخته في شارك توانيان خلق شيء زوري أم غرناطيا بكن بمسيحي طبعا كذبون بمسيحي طبعا بيش هموشتك كوبال قوانين زور سيرو سمرة بلاو كراوة باش أو سي سالي كذبين مسلمان كان يكمشت همو ناوي خوان بقورن ناوي عربي ممنوع بو همو ناوي خوان قريبو وأواني كبوبون بمسيحي بيان أقوتن المسيحونية الجدد يعني أواني كتازة بونا مسيحي كان بلام أم أين قرينا براسي هر سركشي بو هر ظاهير بو هيت حقيقتي نبو بل كل ناخيان دا أوانا هر مسلمان بون وهمو مراسمي دين و دين داري كاني خوشيان لما الله وبدزي أنزام دادا حتى بحدك ندويران مندال كانش بابو دا چان ببين كاتك كان وجده كان نكو خوانا خواسا أو مندال لدري بجيرتوا يتر أوانا توشي سخت ترينو نارحت ترين أشكان زو آزاري محاكمي تفتش بون طبعا باش اوا مسلمان كان دو بلاي زور قوريان توش باش اوي كام زغطة كرا دو بلاي زور قوريان توش بون يا كم در كردنيان لغرناطو باشان برياريان ده حل اندلوسيان دركن وان شاء الله حلقيداتو يق باز دكم كتسند هزار كس هزرتيان كردو كوسيان كردو سيان بسرات دوام تعذيب دانو نارحت كردنيان للداد قاي تفتيجنا إن شاء الله لحلقي دهتو أمدوتان ببازكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كانال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كانوا برزا كان خشك كانوا قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدبد أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جوري وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملاه لقل بسراو بين راوا بكن لقل وتكان أبكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتا وزور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاك كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بي ككوتين ناو جنجال جيانا و بيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشت زور أبيسين بو يخواي تعالى يك زماني بودا ناوينو دو

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفي قضاء الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان وخشوستان هركبون أشتي فروردقاتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورتي مباركي النمل دين دعي أوي فروردقار باسي مصير وأنجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دعي چون لدو زغدا سزا أدرين كسيش فريان ناكويتو بهانايان ونايت أو كاتا أفرمي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو أي محمد بدل ميايا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بودي قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رأي دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمري نازار من عليه الصلاة والسلام أبينين لزور جهد لقرآن بيروز كاتباسي توراتك يا خباسي إنجيلك يا خباسي قرآنك حكمت لقل قرآن لقل توراتا لقل إنجيلا كوكاتوا يا خو لزور جهد حكمة علم مروفا كان أجر بولين يمكن سبارد با زانائي ودانائيان أتواني بيان كينا شوار بول بولي يكبيان كسي نزاني ك نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردو توا لهمو بواركان جاندا قسي هي اتواني قسبكا بلام سيركي دانانيا نازاني لچي كاتك قسبكا نازاني چون اقساني لچي ساتو وقتكا لچي شوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو کورو کومالک نیاشه حتشن او همو علمی پی بو بلام چو که دانانه بو که شی درو زکر زانسته که بو با بلا بسر یو کسی واش من هی زود دانایه بلام زانانیه زانانیه اوش که شیه چواره من اوی که گرنگا با کسی بانخواز با کسی بروادار با کسی عقل اویه هول بدا هم زانه به تو هم دانه به زانه او کسی زانستی کوکردو زانستی کلایه بلام دانایی چسبندنی او زانستی لسر واقع کسی قرآنی لبره شارزای معنا کانی قرآن همو آیتا کان بو شروفه که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساته که لگل کیه دا چون بی چسبینه لواقع دا اما نازنه بوی زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقع که بگوره واقع تیک دار هرچند آیت کانی نتوه بلکه قرآنی کانی نتوه بلام واقع شیوینه واقع شیوینه خوشبستان دو جور دانایی من هی حکمت حکمت بشی کن او پندانیه که بوت گشگیر همو جیهان باوریم پیتی که واتا جور پندک منه که پیتر دانایی پندی پیشینان یکمیان قطعیه حالا قبول ناکه دو لهمو جهان او کوی جوایه. ایسا بورمونه که اتله پتی درو کرتا. کرد بیله، فارس بیله، عرب بیله، مسلمان بیله، نامسلمان بیله، آمریکایی بیله، اروپایی بیله، آسیایی بیله، آفریقایی بیله، هر کس بیله. چه رنگی که بی؟ چه ایدیایی که بی؟ چی بورو بوچنی که اقساراسه؟ حالا قبول نکه پتی درو کرتا. بعد رش خانیش به هر کرتا پدکا. زوپ شده. یا خو بورونه چن هنمونی دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هر چنه پندگه کردی بی بلام پندی گلان هر چنه پندگه علمانی بی بلام هر چیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه بورونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو آسو دبي لقل جا تر هزب مانويتي ناكا أما يتر حقي بسروني وجنو كردا فارسا تركا يعني أما يعسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم شستاو ناقوري پتی کرو درو کرتا تواب تا روز قیامت شه بر دوامه شرای درو زو اکوجه تواب بو شوازه یعنی دسکاری ناکره نتو این دسکاری بکی اوه پیوتری حکمت حکمتیش اینجا معنی که دومیان اویه که چونیتی چسبندنی بنما جوانه کن تر قرآن به تورات به انجیل به قصه کی پیشینان به قصه کی زنستی به یعنی قرآن پی مناله تورات پیمانله، انجیل پیمانله، وابکه، امکاربکه، بالام چون بیکی، چون بیچسبینی، لچ ساعتی که، لچ شونه که، لگل کیا، اما پیوستی به حکمتیه. بوی پروردگار فرمید که تو قرآن لان، ذاتی که زور دانای، زور زانا ورگرتوا، که وقت قرآن لیوان لیو ل حکمتو، ل علما، تو شبیه حکیم بی تو، ابی علیمش بی، نه کریگی که فراموش کی لسرسایی، ابی دیگه. اینجا دوای او. نمونه ورگتنی سروش و وحی من بوینه تا وک پیش قرآن هبو پیغمبرانی دی که سروش و وحیان ورگتو لان پروردگار و باسی پنج پیغمبر من بوکا علیه الصلاة والسلام یکمیان موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اجابه پیغمبر فرمی خوای گورا اذ قال موسی لأهله اینی آنست نارا ساتیکم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو ساعت واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إن جادوي أولا مالي بياو باشا كايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزني شعيب يغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو چه کن بو به هاو سری ام موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام که اشتا نبوت پیغمبر دوای اوه دا سالکت تواوکاو اینجا شوقی ولاد خاک چه زیدی باو با پیران لیه دا یعنی تر تامزروی بودی داری خاک و وطنی ایوه بگره توا هرچن ماوی که بسر چوا احتمال که بگره توا بکجره بگیره بلا مسرکی عشقی خاک و وطن آل دلیو ایوه بگره توا با مصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلام لدشتيكا اما شوا زنيكي تاريكا سرماو صوليكي زستانا خيزانو مالو ناليان لقلايا برسيانا سرمايانا تاريكيشا چاو چاو نابينيو كردواريالي ريشيان ونكردوا لنردها لدوروا لسر طبولكيك سركا رونا کیک ابینه آگری کبینه زود لی خوش به اینجا آوانی که لجیانی ام واقعا نبینی و هست با تامی بینینی آگر نکن متعبتی براسی کردواری خوان بکه یعنی قاچاق خان آوانی خیلی کی قاچاقچی بون بونمون لشاخ خانه یعنی با دیجی یعنی حکومت با بنهانی قاچاقیانه کرد بالامسیر کی سر موصوله که بفر باری و یعنی سرمایانه کز نابینه همچه لعه کجا و تو بلام سرکی لدور و عقیر کبینه تبرسیتی اروا احتمال دوچ مکشی به بلام هر لی بابرم باشتره بالکول لی هواالگ دستم که بذم بر او کیو برم یا خو تی کنانه کم دست که یا خو کمی خم گرم کم و کاتی پیش مرگ کاتی پیش مرگ آو حالتیان زوزو بسرعت آوان لما اعتزیات ارتیاگن تامی اما اعتیاگن که کسی که گر سرمای بتو لجی کابی ریون کرد بتو برسیتی بوی کاتی لدور و آگر کبینی هنای گوبا بلکو هوالک رپیشان درک رن مایی گور بگری یا خو یعنی خوی گرم کاتو یا خو تیکنانی کی دست کری اینجا اویش به خزانه کیاله و معلوم نالیاله افرمی لی اهلیهی افرمی قاله لی اهلیهی یعنی به خزانه کی ود اهل ردا خزانه معلوم نال هر همی اگری تو باشی وازی کی کو یعنی کوک سعند لگلا کات جمع إني آنست نارا آنست هندي مفسر فرمي يعني أبصرت ورأيت ننا بينينك كأميدي في بابخشي لأنس وهاتوا لأنس وهاتوا لزمان عربية بينين چنها وشي وبكارهن راوا يسابون من الله چي الله رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظره نه سیری کرد اما جوازه سیر کردن جوازه لگل بینی نه این جدوی و سیر که شزره یعنی بطوری و سیری که نوچاوی گرژه که بطوری و سیر که پینا اوتری نظره پینا اوتری را پینا اوتری ابصره ایچی پیوتری شزره پیوتری یا خو اگر چاوی بدات سرشتی که با تیری سیری بکا و کلی واقع و رما بیها او با ترکیز لسیر بکا علی چی؟ علی حدقه حدقه چاوی بکاری اینه با سیر کردنی اوشته و پیوتری حدقه اینجا سیری که یا خو با تنیشتی چاو سیری بکا اواکا علی لحظه بملاولای چاو سیریشتکان بکا راسته خو سیری نکا بملاولاو سیری که علی لحظه الله لا حظه اترى ما انا لستواجه كيزون انا ستشيا انا سبينك كاوميد بيبرشي لدرو اغريكي بيلي و دلي خوجبو دلي خوجبو او كاتل جياتي وي بلي راى ما يسعده ويؤمله نانانا افرمتي افرمي انسا يعني بيني اغريكي بيني بيني و اغرد لي خوشكرت اوميدكي بيبرشي اني انست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يأتي ديكا أفرمي أو أجد على النار هدى ري بشان دريك ياخو كسيك الرين بشان دا يعني ريقيك بدوزموا أقر كسيك جلوين بي للريقي روناكي أقر كوار ريقي خون بدوزموا بزان بروكيو برون ريمان ون كردوا أو أجد على النار هدا يا خو شي يا خو قرمش عليك يعني قش يا خو سلكبزوتي كي قش يعني دارك اغريكي بيويا اغشيتوا او ناورناك كاتوا سلكبزوتي قشي بيوتري يا خو مش عليك قرمش عليك قشي بيوتري يعني بوتان بينم لبرويهم ختان قرم كانوا لعلكم تصطلون تصطلون يعني شي خو قرم كردنويه كاتا سرمان بو كاتا سرمان بوا لعلكم تصطلون بلام أفرمي فلما جاءها هر أونا قشت لا أقرك سيركا أما أقر زور جاوز لا أقر دمياه أما أقر نيا أما روناكية إجا سيركي درختك للاي الراسي دولا كوي أو درختة للاي الراسي دولا كوي باشا أو درختة كبتا بولكية كوي لجيكا كبيوتري وادي مقدس دولي بيروز لناو دولا كال لتنشتيا لاي راسيا و تابولكي كي بسر و تابولكي وزركي اغركي بيني و بلام اغركي لشو دريت لدرختك و دريت اما السيدة بالراسي درختك و اغري ليا بيتو نا اغركا درختك سوتيني نا تري درختكش اغركا كجنتو ما تشي بالراسي انجا او ناوي همو روناك دوتو بوي اشيت ناو روناكيكا أشيت ناو أو أغريك للروالة وكو أغرى بلام لحقيقة تاتية نورة لحقيقة روناكية أو ناوي هرهمو روناك كردو توا هرشي توا سركا جوي لدنكي كي زلالة بيت دنكي زور زور بتام دنكي زور خوش چشي لور أغري جوي لچية سركا لو كاتيا خواي قورا قسيلة قلاكا فرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها أو كسيل نو أغركايا بيروز كراوا أوانش لتشوار دوري أغركان أوانش بيروز كراوا جاهني مفسر فرمي أنا أويل نو أغركا بو خدا بو ياخو روناكي خدا بو أما الراسنية لرد أفرمي بورك يعني بيروز كراوا يعني بيروز نبو ذاتي كي ديكا بيروزي كردو كاواتا خداي قورا او كسي بيروز كردو لناو اغركايا او كسانشي بيروز كردو لچوار دوري اغركان اكري او كسي كرناو اغركاب يعني ناو روناكي كاب موسى بي عليه الصلاة والسلام كاتي الرشتون زيك بوتاوا وستويتي يعني سلكب زوتيك يعني وربقري مش عليكي قش وربقري لو روناكيا سلكا چوتا ناو روناكيكا بيروز كراو لان خواه قورا مجدية داتي كتو تازه پیروز کرای لایمن او پیروز کرای او کسانه شیل چوار دوری توان خانواد و خزانه کاند یا خوچی یا خو فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لردام بس ما نويك لردام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كنما بيروزيكا باشا چيها أمدنا واقي ورميتو قصيبو ناية هيش قصيبو ناية انجا دوايا خواهي قورا بيه فرمي اما جال نازاني كي نازاني كي سرکا گوی لهمان دنگ بیاله چی افرمی اینی انا الله رب العالمین من الله پروردگاری توم پروردگاری جهانیانم یا خول پا آیتی سورت طاعه فرمی اینی انا ربک من پروردگاری توم الله اکبر اینجا پی افرمی فخلع علیک انک بالواد المقدس طوا تنعل کان دحکن فرحنا تولا دغولي پيروزاي كنا يطوايا تا دغولي كي پيروزاي تو ام جي يزور پيروزا ابي نعلا كان فريدي نعلا كان داكني اوش يكسر لترسانا حرچانا چيج لو ترسورا قدي چيج لو دنورا قدي بالعام يكسر بقوي دنكاكا ازاني اما الله يقسي لقلاكا نعلا كان فراداو بالعام قسي بوناي حش قسي بوناي انجا اوي زيادة سننجي راك يا شيء اوي افرمي يا موسى كاتمار خدايا نايمينش زاني يا موسى نايمين ينت لردا براسي زور زور سيرا دقيل لدني خدا بي ناود بيني ناود تو بيني بتايبت لكاتك لجيك كسيلينية كسيلينية افرمي چي انجا لو كاتيا خدای گوره کناوینه ایوه کمی آرامی بکاتو اینجا ایوه قصه شیل غلاب که وایلی بکه اویش بیتا گو قصه بکه بویا فرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اوی بدستی راست وی او چیه خو خدای گوره ازانه او چیه بلام ایوه کمی موسا هیور بکاتو آرامی بکاتو آرامی پی بخشه بینه تا گو کسی بترسینات و نقصب که برا برا ویلیب که اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اویش لیره دم یکاتو اونه چجل پرسیاره که ورگری هر اونیه بلی پروردگاره او گوچانه که موتاو نه افرمی قاله یا عصای اتوکو علیها خویم بسرع دادم اها بابای شوان گوچانه گوپالی که بده سویه کاتی مانوه بید هر با پیوهی دانه نشتوه زور جار با پیوهی چیه که خوی دا بسر گا پالکه یعنی گا پالکه بسر گا چانکه شانی بسر ادا ادا لبروی هر با پیوه پشوی بدا اتوکو علیها و اهشو بیها علا غنمی و اهشو بیها علا غنمی جا فرمی گلای دار ابارینم بسر مرکان ما بو گا پالا بو گا چانه ایال دارکان گلاورینه بسر مرکانه لبرو مرکانه بیخوا و اوشو بیها علا غنمی ولی فیها معارب اخرى سود و قازان جیزوری تریشیه با من یعنی بوشتی دیکش بکاری اینم باشا ماری که پیه کجی دعبایی که پیه دور خیتوا باشا سودی زور زوره یعنی او جاران بونو لگندکانا گپالان بکارینا برچیلی یعنی هنجیر و امانه پیانو کردو با شانیانو یان گرتو اما لگون دازیاتر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکا چه جوار گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواه گوره فرمی و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرد الله پروردگاری جهانیان اینجا فرمی چی یا موسا اینهو انا الله العزیز الحکیم ای موسا دل نیابا بزانا من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا افرمي چي داوي بدستوا كا گوچانا كتا گوبالا كتا ابرو فريه وألقي عصاك گوچانا كا فريبا فريه اوش يكسر فريه دا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا اوش فرمي گوچانا كمو او سودانی هی بو من بو کرن بکرینم فرموی ده گوچانک فردا اویش گوچانک فردا هر اون نگوزانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرایی اجولتا و بخیرایی اجولتا و اینجا فرمی قرآن بغدا فرمی والقی عصاک فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولا معقب سبحان الله كاتي قوشانا كي بيني الريت وو وتتو لمار باشا وتتو لمار أفرمي ها بخيرعي الجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلا دراي كرت إنجا لا شينا كردو ها دو جور ترسمان هي راكر درمان هي جاري كان كراكي هليت جهزل لا كي توتو كالي دجمنكم دور كوتو تولمن يتر تاورز غارم بو لا كي تولبرو دلنيابي بلام جاري كان لا نا كي تو چوك هر ترس لقلا بردوام بي ازاني هر بدوا تو باشا انجا موسى بيغمرش عليه الصلاة والسلام الردا كقوشان قفر ادا ابي بتو لمارك ولا بردميا اجول اتوا اترسي براسي بي هلتو ولم يعقب لا ناكا تو سيري دواناكا خواهي قورا فرمتي يا موسى اقبل موسى بقرروا بوترسي إني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نرى وكاني من رسول كاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسم لا يتي دي كافر ماشي إنك من الآمنين تواو تو أمانة دور قرتوا نابي بترسي من أمانة بيبخشيوي من آرامي بيبخشيوي إتر ترسي چي بويا إنجا دوايوا أقرأتوا خداي قوركاتي لردا بيفرمي بيغمرانو نرواني من بهشيوازك لاي من الناترسن لردا هني مفصلة فرمون موسى بيغمر بيري خوي كردوا فرموي أي باشا من شو نترسم من تاوانك وانجام معوا كاتي لمصر أبوم كسيكي لقومكي من شريك اللي قلدو جمنا كاني منا أو كاتا فالم بيونا مستيكم لدا كوت يا يتر مرد بسر منا ساغبو يوا تاو قناهيك وظلم لخوم كردوا بويا لردا ترسيكي لاني شك اخوة قورا سزايبا جا بويا قرآن فرميكي اخوة قورا لم سورتها فرميكي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها أو كسانين بي كستميان كردو بلعم كستميان كرت إنجا دواي أو دواي خرابة كاريكان تاكيان كرت تاكي أبيت هو كاري سرينوي خرابة كي إن الحسنات يذهبنا تي السيئات أفرمي تاكا كان خرابة كان أسرنو لا نبا حربوني أنا منه تو تصورك دفتري أعمال تقريت بدسوا رج قيامة أتوي سيري كردوا كان بكي دلنيات كلا دنيا دا هني كردوا خرابة هبوا كسيري دفتري أعمال تقريت سيري كردوا خرابة كان تدانية الله أكبر يا من دلنيا مخواي قرشتي لبرناتشتو فريشتا كان هلا ناكن حرشيم كردوا هم ينسيوا بو او كرد خراباني مني تدانية او كرد خرابانا بو نان بينم بيو فرمي او كاتا ان الحسنات يذهبنا السيئات بيرد دي چاكي كد كردوا يوا بالي او چاكا بو هو كاري اويكا خرابا كد بسريتوا لدفتري اعمالتا يتربوني نامني الله اكبر يذهبنا هلايبا نايلم السيئات جالي رشا فرمي الا من ظلم جيكو كساني كستمكن بلام اگر استمي انكرت او كاتا شاكب كان لدواي خرابة كاريا كانيان فإني غفور الرحيم من زور زور اللي بردم زور زور بصوز مهربانم لقاليا الله أكبر انجا دواي فرميتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كميان بشاننا بلغي غوچانا كيو كياي بزويا بو بمار پشو بلغي دي كي بي بشان با خواهي گوره بي فرمي خذها ولا تخف هشتا غوچانا كي مارو الريتو اجوغلو بخيراي اروا كانها جان جان يعني چي يعني طول مار كالبرچا ونبه جي منون لزواني عربيا هرکاته كوبو يو معنى دا پوشينا جن جنوكا يعني بوشي بيوتري جن لبرو دا پوشراوا كورپا كالكسبي دايكياتي كورپا كالسكي دايكياتي بيوتري جنين چونك دا پوشراوا مجنون او كسيك عقلي دا بشراوة شيت عقلي دا بشراوة جنة بهشت هر كسي بچتنا و بهشت مستور خوا ستري کردو حياي نبردو قناع كاني دا بشيوة جنة بمعنى باخة ك دارستانك باغيك شروبرا هر كسي بچتنا و لدرو درناكوه يا خول لقوب وبكاني صلاكاني شيء منتكل يجبون أو بيوتري الجنة نقداري كروت لوسي لقيها بيتو نانا أو بيونا وتري شيء جنة جامي جن قلغان تدا بوشيل دشمنا كات بيوتري ميجن بيوتري ميجن على كل جنها معنى دي كشي هي إن جان أو طول ماريا كل خيرية لبرشا ونبي كأنها جان يعني طول مارا بخيرية روالة برشاونا بي باشا اللي دا خواهي قورا فرميشي لبروي ترسيني اللي رابي لقالو قوشانا كادي بچه تلاي فرعون قوشانا كي دربينيت انجا قوشانا كي فرابدا بيتا مار او كاتب ترسي كاواتا سرنا كوينا ابي راي بياني لسروي ترسيني اللي ترسيني اللي افرمي خذها ولا تخف دي بيقرا ما تستوى ما ترسى ما ترسى بيقرا ما تستوى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وكجراني ليكن ويكن وبوغوتان ميغرا بدستوا تو هشتا مارا بماري اغري بدستوا دستا بي بمارا كي اغري بدستوا كاتي اغري بدستوا سير كي بيتو جاري تري بيتو بشي بيتو بوغوتان تترسينا مني ليردا اخواي غوري كاتا طول مارك چونك ناي بترسيني اي راي بيني وترسيني علي بلام كاتي موسى بيغمر جيت لاي فرعون دارو دستكيك كوبنوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعونو دارو دستکی وزیرکان کوبونه توا حاشکی کوبه توا او کاتا موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاتی او داوی بلگیل یکا گوچانا کی فرادا ابیتا چی القا عصاهو گوچانا کی فرادا فا اذا هی ثعبان مبین ابیتا اجدهای چن گورا تا تصور بکا یکم جار بوبتو لمارک موسا حلاتو رای کر اینجا ارگم جار اگر بوبایتا اجدهایی که گوره لجهی که چولوانی ها کسیش فریعی نکوه ای چی ها بو زیادر ترسا باشا با یه رای بینیه کم زیاده به تطول ماره بلام کات خواه گوره یه فرعون و دارو دستی بترسینه ای کاتا چی؟ ای کاتا اجدهایی که گوره بوی ثعبان ماره که زبلاحی گوره باش خود ها ولا تخف موساش اگره تو او کاتا سرکه به تو گوچانه کی گوشانه که جارانی اینجا خواهی گوره فرمی بلگی که دیکش پیپشانم و ادخل یدک فی جیبی که تخرج بیضاء من غیر سو افرمی دست بخره بن باغلط کاته دستینی تدرو یا خود دست هر خویی تدرو تخرج بس پیایتی که جوان ای تدرو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بالکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نه نه روناکی که دست زو زو جوانه بی خلق غلطی پی نکن سکایتی پی نکن اها کسانی که دست پیان سپی و با این خوشی سرکی زور جار دستیان اشار نوا که نمی بیشار نوا او توشی نخوش بود چی که خود صلاتی خوی نبود بلام هنده کس لوا چه بشیوازی که دی کسی دی دستیان بکن باید دستیان اشار نوا یا هولادن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی اتدره بس بيأتي كي زور جوان سرنجراكيش إيه تدرو من غير سو ببيئوي آسواري نخوشيو ناشرين وقيزوني بيو بيت هيتش شتكيوانيه في تسع عيات أفرمي دو بلغة نمانا لنو بلغي قورا لنو معزي قورا كبو فرعون قوم كيما ناردوا إتر معزي كاني ديكا وكو كل باران وكو يعني بوقبون وكو خوين يعني أوه نو معزه گوران که خواهی گوره با موسا پیغمبری خلات کردو زیادر لو معزه شی پی خلات کردو بلام را ترکی زکاتا چن نو معجزه افرمه چی الى فرعون و قومی الله اکبر باشه لرده موسا پیغمبر لفرعون الله تو کچی خواهی گوره اینی ری بولای فرعون اذهب الى فرعون انه طغا تو برو بولای فرعون او زیادل راده استمی کردو طغا طغیان زیاد رویه زیاد رویه لا حول ولا قوة الا بالله ارکه که زوز القرصة باشه لرده دو کشه هی کشه کن اویه من زمانم تطلاه که زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمان أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو بلاي أو كاتي قصة بكم زمان بجيري جوان بابتكاني بورون نكماوا باشا دو من كسك مليكوشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي لقوم مكانيكا من نجبر قريم ليا كردوا خو تايبتش نمو سبيكو جنبو قزيك ملي عاو ترمردوا باشا بلام أو ترسم طولام لي بكنو ببيا سيخوان بين بمكو جن إنجا دالتشن بيبكن بوي يعني لير دا خون بتنهام كيشيك زمانم تطلاكاو قريه دو سيج كزيك ملي كشتون لابد أول يردا دواك أفرمي رب اشرح لي صدري خوايا سنجم فرعوانك يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خواي توم من بروردقاري إيوان طلم تنبي إترنتوانا مناقشان لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيش كم بحسان كان مشي يزور قرص يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سر زارم سر زمانم بكرو يا ربي لبرأوان ليم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معناه كورتها هركاتي قازان جهكر حزبكي هوركت حزبكي براكت أيش همان قازان جبكا براوك سكاري خول لبيرنتي هوركانا لبيرنتي هوري تنجانا لبيرنتي موسى بيغمرش لردا حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوري كلاني خواوا بيخلات كراوا هاروني برايشي وقريتاوا إنجا دانان بحقك كلاي كسيكي ديكيتو أو حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاو داري بري بلام هارون إبراي أفصح مني لسانا زول من روان بيشترى أتواني جوان قصبك دي أميش بكري أرمتي داري من باوش ملقلابي بكري بيغمر يا ربي خواهي قورا مجديرتي أفرمي أوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب زيكرا أو كاتا خواهي قورا وحي بهردو كان نري فرمي بهردو كان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم سيدي غلاب كان أغاتان ليبي فقول له قولا لينا خواهي قيرو خوي أزاني كفرعون إيمان ناني بلا ما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قصي لغلاب كان بلكو إيمان بين بير بكاتو بشترسي بلكو كبو أوانا خواهي قيرو أزاني ناني بلا ما كو درسي كي زورجوان بويما كالبان خوازي مانا نرمون يان بي كسي كشي تلاي هارون رشيد زور بزماني كي زبر قصي لغلاكا اوش پیلچی علی خوای گور کسی کی ناردو لتو زاناترو عقلترو باشتر بو کوموسای بولای کسی کلمن خرابترو استمکارترو ظالمتر بو ک فرعون لگلا وشا افرمی بنرمی قسی لگل بکم باشتو بو نه بزبری قسم لگلاکی ابي بان خوازی بنرمی بی ابي بان خوازی بنرمی بی او کاتا ارونو بلام قران لیردا لم سورتا بس داستانه كمان بوناكا چونك لسورة ديكا بتيرو تسلي وكو سورة دي قصص وسورة دي طهاو سورة دكاني ديكا بتيرو تسلي باس كراوا انجا فرمي چي دوائي وكا موسى و هارون إبراهي قشنا لاي فرعون دارو دستاكي بلغ كانيان ببشانان فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بلغ كان من زور رونو عشكرابون انجا مبصرة خيرونا واش لا كان لبرامبري شد بميني حقائق بميني راس كان بميني مبصرة أي تجعل الغير يبصر أو معناه شيء تده خوي رونا روناكية بل كان هو رون ولا برامبر بكا حقيقة بميني معجزة بوي خلقي ما نبيني حقتي بورون بيتوا بلام لقى وشا الردا خوي جورباسي ومن بو كافر ماشي قالوا هذا سحر مبين وتن براسي ما جادو يكي زور قبره جادوی کی زور رون و اشکرای مبین باشا بلگه کان جیگه معزه کان بلگه عقلی جبوب او حوار عقلیه که موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگل فرعون و دارو دستایا انجامی یاو لیرد ابو من درکوی که فرعون و دارو دستکی صدا صد بویا اندرکوتو که موسا راسکا هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حق لسروا فرعون خوانية پروردگارنية الله بديهنرو خداو پروردگاري أم گردونية بلام لقلو شاع عنادیان كرب هذا كفريان كفري چي بو عناد جحود بو بو يخواه گورا فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيا قبول ناكر وعلوا لبرو خوان بقورة رزاني لموسى خر فرعون تا إيسا خلق عبادتي بوكرتانا تو خواي نعوذ بالله إيسا بلي خواني من كويليكم من بنديكم خوا الله منو موسى وكويقوين بندي أو الله جگاوش بوكويكيوشو نبين شويني أو موسى بكم أو موسى هجارة كخوام قورم كردوا دوزيو متوا منالك دوزيو متوا خوم بخيوم كردوا لجردسي منا قوربوا إيسا بليم خواني منجا شويني ويش بكم خرب راسي من سختة زور سختة كسك لبوستي كابي بي بلي وازدو بوستي بينا باشا بنا حق ورا قرتوا ورا شويني حق بكوا زور سختة براسي زور سختة بو كزيك كقوريك بي سلوكي ولاد بي دان بحالي خويا بني بلا منالك دان بحالي خويا اني مشكلة اني قنجك دان بحالي خويا اني هاولاتي كي سادة دان بحالي خويا اني بلا من كسي كقورة بو علوة خوي بقورة زاني زور سختة دان بحالي خويا بني انجا فرمي دسيري انجامي استمكاران مفسدان قندل كاران بكا خوي قورة فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مفسد كي مفسد زاني كي هر كسيك زياد لما في خوي ورقري هر كسي زياد لما في خوي ورقرت أو مفسدة همو زياد ورقرتني استم كردن لخلقي ديكا همو زياد كردني كم كردن للايكي ديكا سيري بكم دزي كسي كدزا سروتو ساماني خوي زيادكا بلام سروتو ساماني خوي زيادكا لسر حسابي كي أو كسي كدزي ليه كدوا سروتو ساماني أوي كم كردوا كسيك ايوه سرع ببرد يعني لنا نواه وساون سريان قرتوه ياخو لسارة سارة ليخوره سارة ليخوره أبيني بخيرايه كتير بيشي سارة كاني دي كاقري بالي أما ما في خوي بزيادة ورقرت ما دم بزيادة ورقر استميلة كي كر استميلواني دي كورقرت استميلواني دي كرت باشان اوان چيز قناهي كان كردوه ترافيك لا يتكا خريك كوجته توش بخيرايه چيتا بردمي ساركي غريتو روي تر او كوجته ولا كاتي اوا يا خو سوره بيناتواني بروا سريك قتابيك چاي خوي كور كدو خريك خو نويه بلام قتابيك دي كيج نخنه تو قوبيك كا يا خو واسطه كا يا خو برتي لدا ماشا لدا ما في خوي بزياده وركر چوك ما في اوي او اوي كبكبت بلام ناكه درچيت كدرچي لسر حسابي كيه لسر حسابي قتابي كاني دي كيه چاوي شوير كردو هشتاي هنا بلا ام بواسطة هشتاوي كيهنا ام ببرتيل هشتاوي كيهنا ام بقوبية هشتاوي كيهنا استمي لو كر انجا سيري كيه بهمو شوازي هر چي گناه هيا اتر فساد فساد عقدي بي فساد عقيدة بونونا شريك بوخوا قرار دي ام فساد لبر چي ما فيكي زياد ادي بيكيك لخواي كما كيتوا خو خدا خوي ما في كم ناكرتوا بلام لديدي تودا كم يكيتوا ما في خدا أدي بيجي ديكا بخدا يحسابك فساد عقيدة فساد سياسي تزوير انتخاباتك دنگي خو زيادك كدنگي خو زياد كر لسر حسابي كي پرتكان دي كي لسر حسابي أو ملتي دنگيان بكسي دي كي آوا تو تزويرك همو زياد الرويك كبنا حق به كم كردنوي ما في خلقية بي أو بيوتر فساد يتر آبوري به أخلاقي به سياسي به عقدي به كومالايتي به كومالايتي به أما همو أنجامي كاري همو مفسدة كانك أخواي قورا كارا كان ينبوش الله كاتوا مفسدي خوش ناوي مفسديش قد سرناكوي بالا قناقك بروالة سركوي بلان أنجامك هرشكستا يا ربي خوا يارو يا ورمان بي بوي لجوان تر لبيا ما كتب كن يا رب يا رب العالمين خوي لقناها كان من خوش بي رحم بزين دومر دو كان من بكي يا ربي پیام کان من بدستی راس بی خلاط کی یا ربی لو کسان من مجری ک پیام کان ورگرن ها وارکن بدینی کی زلال و خوش و الان ها مقرا و کتابیه ها مقرا و کتابیه ها مقرا و کتابیه یا ربی شاین خوش کان من بی رحم مزین دور دو کان من کی گمران هدایت بی آمین آمین الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله رب العالمين، هادي الحيار والتائهين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي أولا نفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لباش حمد سباس ستايش بيبايان بو پروردگار جهانيان درود و صلاة و رحمات و سوز و مهرباني پروردگار وكلز مباراني بهار برج بسر دلو دروني چاكترين و باشترين و برسترين و پيروسترين مروب لسر زويدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسر يارو يا ورانو شنكوتواني تاروجي دوائي ميواناني مالي خوا اما دبواني جمعه و جماعت سلام و رحمتي خواي قورتان ليبه. يكيك لو درداني كواتو شمرو فايتي بوا اتوانين بلين نخوشيه كي تازيا غريبة بآيني بروزي اسلام، اوش دو فاقي و دو روي لحل سكوتو ما ملكانا چي لروي دينية و چي لروي دنيوية و لسياسة و حكم و جيانداري كامن خوشي كي ترسناكا. وامنا وازدواجيت دو روي دو پيوي دو فاقي زياتر امنا ازناوه لصال 1912 سري هلدا. وإتر بالي كيشا بسر جيهانا وعالم ودنيا ولاتاني مسلمان ومالي مسلمانان شي قرتوه توا اسلام هل سرتا وكهاتوا دش بم برنسيبا دو روي ودو فاقي ودو بيوانيا وصاوتا وبهمو هيزو قوتي با. ديان آيات معنية لقرآن دجي أم دو فاقي ودو روي كإنسان أنجامي أدال جياني روجانيا سياسة مداركان دولة داركان زلي هزا كان هر كسك بجوري بيجي خوي أم پنا أبابو أم دردابو أم نخوشية بو أم كشنديا بو أم زهر خطرناكو ترسناكا. أو تا خواي قورا لسورة الصف دوام آية فرمي: يا أيها الذين آمنوا، هو إيمان داركان، هو خوانا سكان، هو أواني باورتان بخواهنا، لما تقولون ما لا تفعلون. هو بو هن يشت ألين بلا مخالفي قسكاني خوتانكن هن بانقشي هن يشتكن بيتشواني بانقشكاني خوتان ما ملاكنو برياردن وهل يوستو موقفا وينن. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يكيك اللتاوان قور وقيزة ونناشرين كان كاتيا بانقشي شتيا بكيتو ادعاي شتيا بكيتو باسي شتانيا بكي بلام لأرزي واقع بيتشواني أو شتاني بكي. أما الزور تاواني كي قيزة ونناشرين للا إخوة سبحانه وتعالى. وبيغمري نازدار صلى الله عليه وسلم لفرما اشتكان يا بان مانكا فرمي: لا يؤمن أحدكم، إيماني هيج كس لئيما كامل نيا دانا مزري، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أوي كبو خود بيت خوشا لحمشتك اگر بو دورو بركت بو كسو كاركت بو براكانت بو خزم دوستكانت والنبي او ايمانت كامل نيه نشانه او يتو خلل ونقصاني لايمان تاهيا.
1: ام حديثه عظيمه ربط يكين بايمانه و ابيت شد بو خود بي خوش ببو درو برش اوها چون حزكي جيان بكي چون حزكي بريار بدي چون حزكي هرسو كود بكي بو خلقش ابي اوها حزكه موجود بي ابي ام امنياته وام اواته بي تدي هر في غمري نازار عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة فرمي أقرأ تبيت إيمان داري كي تشاكو باكو باش أحب للناس ما تحبه لنفسك بو خلقي كي بو خود بيت خوشة أو هاش بو خلقي للناس أولا لا يؤمن أحدكم بو برايا براي ديني بيان براي شيري بي أما الناس كوملاني خلق قريتوا اتر لبازني برايا تشوة تدروا أحب للناس ما تحبه لنفسك او اي بو خود بيت خوشا ابا هريره بابو خلكش هماشتت بي خوش بي هماشتت بي قبول بي او اي بو خود بيت ناخوشا بو خلكش هر بيت ناخوش بي هر لات ناپسند بي هر لات قيزون بي هر لات مرفوض بي نكتنها او اي باشا بو خود بي وحزبكي او شي خراب بي بالا خون بدور بي بو قران وحديثه كان بيغمر عليه الصلاه والسلام دش بم دو فاقي ودو بيوانيه دو رويه وصاوتها قنجة قديتها خزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إجازم بك تاواني بكم إجازم بدا مولتم بدا ريقام بدا زينا بكم أو تاواني بيسو قيزوانا كامرو خلق لكاك وازادي شخصية حق چيه تو چي حقيقة جنيك شوشي كردو بي لقل بياو ترى علاقه هبه تصورة كان يستوالي هاتوا بياو لقل جني خلق علاقه هيا جنكي بيالي بياوك من حلالي توم بو أم تاوانا أكي الا جازور آسایی برو توش با خود لگل پیاو خالکی علاقه دنبنی سیری ام بی غیرتیا سیری ام بی دینیا سیری ام نا انسانیا بکه پیاو که من حلالی توم بو روی لگل حرامتی کلابی یا من حلالی توم نه ریگاب منش اداله برو توش لگل پیاو خالکا بو چی ام انسان او ها سر لشوا وا بو او ها گمراب و ام گنجهات و داول پیغمبرک علی صلوات و سلام علی اجازم با پیغمبرن لی ترابی نالی بخن زندان و نالی جلدی کان نحکم لسر بریتوا الک کسکم وردانش تو امیک باسی اکی رازید خلق لگل دای کتابی کا ام پیوانکه ام معیار هر کاری کیست انجامی بده پرسیار لخود بک اگر وجدان وجدان زندو اگر ایمانت موجوده پرسیار لخود بک من ام کاره اکم قبول اکم ام کاره لگل خوشک ما بکریه اگر جواب کن نه ابو نه بتوش بیکی ام کاره بریار بیکم قبول اکم خلق لگل باوک ما بیکا نه کوابو منیش نایکم ام کاره انجامی ادم قبول اکم خلق لگل منالی خو ما بیکا نه کوابو منیش نایکم اما معیارو پیورکیه پیغمبر خوا فرمی اترضاه لامک قبولك أي كسبية بلى لقال دايك تام كاراكم وتي لا يا رسول الله تي نخير فرمي خلكش قبولي ناك لقال دايك تام كارا بكريه أترضاه لي أختك حزك لقال خشك تام كارا بكريه وتي نا يا رسول الله خلكش قبولي ناك لقال خشك تام كارا بكريه قبولك أي لقال بورد تام كارا بكريه وتي نا يا رسول الله شون قبولي كم بيخمر يخاف فرمي خلكش قبولي ناك ايو تشبكم يا رسول الله بيغمرنا ازدر دسي خس سردلي فرمي اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه خويا ضلي باكا وبكا ولا قناها كان شي خوشبه ورين ما يبكا وهدايتي بدا عزيزك ايمن حركاري قرار من توبيكين حج سرلي شواني وقوم راي واملا اولاي ناوي بي وراك اويا ام كاربران برخوم بكري قبول ما نو والله وش كو ترسوينم ايو چون قبولي كي برانبر بخلق قبولي كي برانبر كسوكاري اندامي خزانة كانت انجام بدري نو والله كوابو نابي بو خلقش قبولي بكي اما پياورا كي پيغمبر فرمانك صلى الله عليه وسلم ام پياورا بي موجود بي نوك من هندي بريار بدم لسر خلقي بلام ام بريارانا اگر لسر خومو كسوكارو اندامي خزانة كانت بدري قبولي ناكم او دو فاقيا كيا او دو پيواني كيا او معيار مزدوجكيا او كارقي زوانيك اخوا فرميتي كبر مقتا يشك لتا وانا قبر كان قال انسان انجامي بدا تماشا بك لروي جهانه زل هي سكان كاتيك ولاتك شريت يايا كشتاريت يايا خيونيت يا ريجي لم ولاتا لقل او كسيا ابي لقل او كجراواني ابي ان لقلنا بي سيري مصلحته برجوندي خويك اگر مصلحتك لويا بي لقل ام مظلوم يا بي يكسر اعلامه راقي عند جارده يا ما لقل ام مظلومانين لقل ام استملك راوانين بو چونك مصلحتي اولاته اوزل هي زوايا ببي چوانه شو اگر مصلحتك لويا بي لقل ظالمك يا بي حجباكي بياساو بمعيارو بقانونيا ببي شرم الله يا ما لقل ظالمكين يا ما لقل بكوجكين يا ما لقل قاتلكين وكبيني مال لشر غزيه أمريكا ولاتاني أوروبي دا صلاة دارا كانيان خلق تار راديك موقفي مردانو بياوانبو چون بروجي روناك لقل إسرائيل يكي بكوجي خيان مجي قاتلي سفاحي سردم بشجيري إسرائيلكا توبو تيارو أسليحو تشكو تقمانية داتي بو كشتني خلقكي سفيل بلام لولا وسيري ولاتاني تربك كشر تياكري بنمنا اوكرانيا امريكا دعمي اوكرانيا كا الله يمل قال اوكرانيين دنمارك درجاي ولاتك يا كاتو بو لاجي اكانو اوركاني ولاتي اوكرانيا الله معنا حالتي انسانيه وبيشوازي اللي بكين بلام لولا وغزه ببرشاوي انا وبمبارانك ربي دنجن مصلحتك اويل قال ظالم ابين ليره دش بمظلوم مصلحتك اويل قال اوكرانيا بين دشبه روسيا ام دو بيواني ودو فاقيه يعني چي ام سياسه چوته يعني چي تنانت يمشوا ماليهاتوا ام دو فاقيه يعني چي من ميوتي بقم ام دو رويه يعني چي بوچي لتركيا گنجي كي كرد بو كجري اعلام الراقاندن هلا اني نوا بلام لايران گنجي كي كرد لبرچاو عالم لسيداره ادري كس خسناكا اخوه هر چير خر رولي كردا هر گنجا هر ظلمه اوي دولتي تركيا ايكا ظلمه و ايران ايكا ظلمه بو ظلمه كي او دنگت هيا و رنگت هيا بلان بو ظلمه كي ام نقت لي ونايا بو اما دو فاقية اما دو رويا او دو جمسرية اما دو پيوانية لسياستيك كبا مصلحتو برجواندي و ايدولوجيا خوي ماملاكا نك بمصلحتي ولات و اجتمان تماشا بكن او دو صالي غزة كخيون باران كرا بشيك لد بناو عالمكان فتوايا ندان نابد دش بجولك شر بكي ابي صبر بقري ودان بخوت ابني بلام ام شري بيني يمن وسعوديا سير كاتشي هالله كان ايوا كاك تقكرا لكعبه ولا مدينه يعني كعبه بيروسر الاخواني انسانيك اي بيغمرنا فرمي عليه الصلاه والسلام لهدم الكعبه اهون عند الله من اراقه دم اي پیغمبر نه فرمو برو کعبه برو خینا بس خوین یم مریجا 100 هزار خلق کوجره ل غزه ملای نا ملا وعزی سلطان رشت ایواره دش به مجاهدین و پیوانی خو ل غزه قسانه کرد و دش یان وصانه و فتوای اندر کرد که هاوکاریان مکن هاشتاگ اندروس ک لولاتان خلیج و سعودیا فلسطین ليست قضيتي فلسطين قضية يمنية بلام دو صاروخ ندرا بسعودية ولا لايان يمنوا سعودية قضيتي حماية المقدسات قضيتنا وعقيدتنا أما والله كعبش بروخي للا إخوة بالنصي حديثي في أغمار قناها كي زور كم ترى لو إخوان إنساني بالرجع هم دو فاقي ودو روي ودو ما ملا كردنا لروي دين وسياسته ويعني شي ناكرا إنسان شواني أم هلا يبكوي ناكر إنسان وانا جيل بي چپلا لي بدا بلا والله عمد تواوا ونا عزيزة كيمن إنسان بي وشيار بي وريا بي بو يخواه فرمي كابورا مختن تاواني كي قوري اگر واب ريار بدن وابير بكنوا جنجيك لا أمريكا لناو حديقية كوباخي كي قشتيا منالي كي أمريكي منال منال صجي كي هار پرجيني كي قايم بي هيرشي بو با خريكا من على كب خوا لولا وجنجك أبينية يكسر بلاماري سجك أدا برجنيك قايم بيا سجك سجك هربوا يتر بهر حالك بيا من على كيل دس رزجارك سجك بره بيت جاني أم جنجا أم جنجش بحري وشيوازك بيا ملي سجك أجري برجنيك قايم بيا تاني خين كنا برينا هذا دعاءه يتر خلق كوا بيته وشبلي بولي دنو دس خوشي لكن وبيامنيريك صحفيك دیتا پیش او ولی که دست خوش بیوم من دیمان کم هنی رسم گرتو، اما وی بیانی منشیتی هوا لکمان با او بیا بلین افسانه‌ای امریکی بطل کی امریکی منال کی امریکی لمردن رزگار کرد و تی بوبور من امریکی نیم من مسلمان یکم لولاتی پاکستان و هاتوم الا چاره گریش کرد بو بیانی حوالکا لروجنامه کان بمشی و بلاو بویوا ارهابیک سجک اتوپینه ارهابیک پیشما که نای مسلمانی لبندری با بطلو افسانه نای امر بلام کوتی من مسلمان من لولاتی پاکستان و هاتمو لاجو پنابرم یکسر چیروکا کو منشته کا گورا ارهابیک سجک اتوپینه یا سبحان الله سيدي ام بانو دو هوايا بكا ام پندشي كردي بانو يكو دو هوا اي جرنو دايكي كرو كشي هيا كركش نه هني او اروا كچكش شو كاو اروا بسردان دي نو بو مالي دايكيان كركل لقل خيزان ياو لقل بو كدي نو بلاي خسو كركل لو ديودان شتو دنيا او ها فينكو خلق لسربان جارانا خوت بکار روا تجور و پیخاف و دوشگوبان بری تسلوا خسودی علی ام هم دوشگابو چه بی دنیا خوان زور سر نیا دوشگ یک بار با خود من علاقت تو پیا وقت بسه اما کرکل و دیدنش رو جویلم حکایتی دایشو بکاکیه دعای ک بکا جوابان که آباد سربان دعای قدری کچکی دیت که میشوی کرد دعای کچکی دیت دوشگو بتانی بره دای کلا وره کرم وره کشم دنیا سر دباه پی خود تو میرد که سر ماتانه بیه دوسیه بتانی بر نسره و بتانی کانی داده عورت سر و کره کلا و دیو و دیت الله دای جان بانی کودو هوايا اما لوا و هاتو ام داستانو ام پندا بانی کودو هوايا خو سربان هر یک سربانه بوچی بو ایم دنیا خوش و یک بتانی برین بلام بوک چکت و زاوکت سیشوار بتانی دیتی مگر سربانه که سربانه کی جیاوازه بو یم بانی کو دو هوای ل ژیان ما نه زور رنگی دا وته وا کاته کس کی نیس کی خوم خراپه اکاب پوزو شو بیانی بو هن مو شفاعتی بو کم متکای بو کم بلام کس کی غریب بیگانه ام بکا الان برر فریدن زندانه و با بتوپی ل زندانه صلح یان ل قلم کن با دم لون دینار نبیو تربیت یان بدن و جارتنم خلطنه کا و انا زانی خلق لبن دیوار و هاتو احمد بانی کو دو هوای بو چی بو کسوکاری خوت وای تو بو خلچی وانیت بوچی بو کسوکاری خود و بریارت بو خلکی وانید ناکره انسان او هابه کابرای ک لولات شام و مصر یساکا کورکی لگل د صلات داری او لاتک امری کور عاصا مسابقه پیش برچیا کن کور کی قبطی مسیحیه کور قبطی کله کور مسول کار بد سکا بات مش قبول الله کا رقاب خو ناده چبل قمچه کگری ام کور مصری قبطیا حتا بتو انی فلاقیکا کرکدیت ولی باوک جان کری عمري کری عاص آتشیلی کردوم. الی وره کرم وره بابروین بو شهری مدینه. الی وپیا و که نه عمره برای جوری امانش سر جوری امانه لای او عدالت کو حق کیم وره گرنوا. ل مصر و بریا کون بو مدینه. کدیان لای عمر حکایت کی بو باسکا عمر اکثر نداشون باوکو کر. هو ای و چونم کار آکن. نه و تم مصریه و ام قبطیه و ام مسیحیه نخیر. لا يما عدل هريكا دات پروري هريكا هر کس غلطي كر غلطا براي باوكت غلطي كر بلا غلطي نور چاوت غلطي كر بلا غلطي ني بلا بخوا عيب وحيا ما نشي حياتون يعني شي خوال اخو تراكي كبر مقتن عند الله مگر پیغمبر كاتي افرتك مخزومي ذكر اسامه هات شفاعتي بو بكا پیغمبر فرميا اسامه اتشفع لحد من حدود الله هاتو رجاو تكاكي لويك يا ساي خواجه بجينكريا والله فاطمه كجي محمد بي يا ساي بكا يا ساشكيني بكا يا ساي لسرجي بجيكم هبم شوازا اسلام هاتوا بيغمرين ازار كاتي لحلف فضولا بجدار بي تمني بسبين صالة حلف فضول بو چي بو بو كيفو صفا بو بو تخشانو بخشاني مالو مالو سروتي ملت بو نوالا حلف فضول بو راقرتني الظالم ودفاع كردن لمظلوم بو پیغمبر گنجی کی بسپین سالو پیغمبر نیا بلام عقل و حلم و تیگیشتنی وایه که اما دروسا چه بجدار بیتی آیا بجدار بی لو حلف فضولا دوای او بیبا پیغمبر حکایتا کی بو باسا کانا علی والله استاش قریش ککافرن برون ام حلف بکن ام هاو پیمانی بکن والله محمد شل قلام بجدار بی اما مهم خوش و سکم حق ورگر اگر لظالمی شا اگر لکافری کشا اگر لبیدینی کشا نه حق ور مگر اگر کابره همو قرآنی لبر بو اگر پینج فرزکه لمزگو تا بو اگر همو حدیثی پیغمبری روان بو اگر ریشی بسی بو نه حق بلی ور مگر بلی بابا تو نه حقی اتر فرتوفیلم بو مینوا بو اوی انسان بو توانی جیان بکا ابه پیوری قران ما مل بکین ب پیوری سنت پیغمبر ما مل بکین صلی الله علیه و سلم شتکانو کو خوی باز بکین و کو خوی بیلینوا بلام داخه کم زور یک مان جیرو دی نفس و شیطان و حزبکانین کپیام دیله حزبکان و اتر او اواز اخوینین اتر او لایکو کومنتا کین نازان عاقبتک چیه کبر مقت عند الله بخوا به باجکی بدی باجکی چیه ما موسا بی معاشی ازمی بنزین ترس دل راوکی نمانی امن و آسایش گرانبونی بازار نمانی شرم و حیا نمانی بی ادبی هاتنی بی ادبی و نمانی ریز و حرمت ناو خیزانکانا اما انا همی غضب اخوان خلق وازانی غضب و عرش اقبری برد بباری عزیزکم او غضبان اخوا وعدی داو با پیغمبر نازار بسر امتی محمد نای بارینی بلام امانی تر بوهنه داماو نقبتا معاشکی دو ملیونه سوی نخوانه گتا پانزی مانگ نامینه طبعا جنابت بردوام لایکو کومین بو دروکانی آنکی روای با دروکانی آنده قسکانی اوان دوباره که توا اتوی خواه برکت برژینه بسرتا بخواه بیا سوال که ابي رزيل وسفيل بي حتى لسر او برنامه يبي بو يكبر مقتا عند الله بيامي خوايا وعدي خوايا هركس يكوابك وابريار بدا واجيان بك عاقبتك دوران وتياتون وحياتون اگر بيتو كسن زكاني خوشت بي اسايان كبل من لغلطاني بخوا لغلطانا وسم بخوا بشغيريت ناكم بلام اموانا كين تعدا كابراتا ظلم كابراتا ناحقيا كابراتا بشتي اجري اي طبعا مش هاربي يسمن بملاتي خوما اگر خرابه بكم خلقنا لما موسى كورا غناها تاوانا اگر هر روجيل درقاي مسؤول حزبي بكوم خلق هر شبلم بولي بداو هر دورم خلبالغ بي ولا هاربم نك من غرور وتكبر بم قري بابا من خواه مزانم چیه کم؟ او وقتا سرشوری اهینی با خود او وقتا نقبتی و داماوی اهینی با خود او وقتا بدینی اهینی با خود خواه پنامم بده بو اوی سلامت بین بو اوی ایمان و عقیده که دامز رو من هبه با جول قرآن بگرین کبر مقتن عند الله بکن شعار و دروش میخو من قضیه که وکو خوی سیری بکا ظلم بو اگر برای باو کد بو بله بخواه ظلم لگلت نیم بخواه لگلت نابم قیامتی خوام نافروشن برخاطری تو چون که لقیامتا والله یکم کسی تبرات لیکا او برایتا یوم یفر المرء من اخیه اما خواه فرمویتی یوم یفر المرء من اخیه روش یدی برای لبرای راکا بخواه یکم کسا بجیطی لقیامتا دیلی ربلی کاک ناحقی ظلمه بخواه لقلت نیم لقل او مظلومم کوا هر نایشی ناسم کرنگا لحياة ما نبيني بي بلا ما دام تو ظلمت لي كردو بخوا لقلو مظلومم حتى حقك يورا قرموا أهمم شوازا والله جيان خوش بي دين داري خوش بي حوسيتي خوش بي ما مالا خوش بي بلا ما اقروانا بي جيان بوغنكا كيسا بونو آسوارك در كوتوا داواكين لخواي قورا بو خاطر قوري وعظمتي خوي بو خاطر ناوجوانا كاني خوي بو خاطر اسماء وصفاتي خوي دوين ايمان ما سلامتك حیا و حرمت ما پارز را بکا سربرز و سرفرازی بر درگاه خوی ما بکا یا ربی خواه لدو فاقی و دو ریب ما پارزی یا ربی خواه ایمان و عقیده که بتو چاک من با قسمت بکی یا ربی خواه داوال تو اکن و لتو اپارن و پروردگار بو خاطر گوره و عظمتی خود دونی ایمان من سلامت بکی حیا و حرمت ما پارز را بکی حیا و حرمتی خوشکان و دایکان من زیاتر و زورتر بکی یا ربی خواه امن و آسایش برقرار که لشار و خاکولات و نشتیمان من یا ربی خواه لخیر و برکتی ارض و آسمان بیا بشمان نکی یا ربی خواه لظلم مستمبمان پاریزی یا ربی خواه رحم بحال من بکی یا ربی خواه رحم لنخوشکان من بکی شفای بخیران بو بنیری یا ربی خواه بی بحانه مظلومین استملی اکراوان و خلکی که زور و دوست و برادر یکی زور لزندانن بنا حق یا الله خود آگات لیان و خود علیمی بحالیان یا ربی خواه داری خیران لیه بکی توا لوزو المستمر رزگاریان بکی لهر شونک لسر امگوی زویا آمین والحمد لله رب العالمین ادعو الله و انتم موقن بالاجابة ان شاء الله.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: يكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

تبعك لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك لأملأن

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو طلكان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابتي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لنا خدرون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتويكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خواه لغناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لغناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لغناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لغناهي قش مردوكان من خوش ببي خواه عاقبت خيري دنيا وقيامت من كي خواه عاقبت خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خواه خوايا اويك قرزار قرزكي بو دفعكي اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بو مرخص بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هيا بو صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خير كي كنجكان من دندار وخواناس كي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزي خوايا ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خوايا لهمو نهامتيك أمولات من فارز راوكي خوايا بخاطري قوري خوت لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيت جرساي خوت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير أيام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته

ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة.

دل تشبيه كراوه بفادشاه كو اگر فادشا صالح بو اگر فادشا پياو چاق بو خلقك رعيتك هميان برو چاك ارون بلام اگر سر کردو پادشا پیاو خراب بو اگر سر کردو پادشا امری بخراپا اکردو حس حزی لخراپا اکرد او رعیتو خلککه هر هموی بجاره برو خراپا رون و کتراو الناس على دین ملوکهم و تا دمیزاد وان لسر دینی پادشا کانیان جا کدل پادشا بی پادشای همو اندامکان لانسانا دسو قاچو چاو جوو همو اندامکانی تری آدمی زاد تنانت هستنا دیارکانی آدمی زاد کلمیش که حشار دراونو یمه هستیان پناکین او هزاران ملیار دماری کلمیش که آدمی زاده هیو هر هزاره های واجبه که تایبتی هیه وکو چندین ملوین واجبی بینینو چندین ملوین واجبی بستنو هر جهازیک واجبه که تایبتی خوی هیه هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلا راوستاو و چیپ ابلیواکا او قوتی که امرو ایم تعبیری لیدین با اراده وات خواست خواست انسان لچو هلقله لدلو هلقله بون منا اگر انسانك بيب چه بونيوشك لمزگوتكا لپیشا هستی پیاله اراده اکا لپاشا او هست زندوا لدلو هلا قلو لدماغا قلالا اکریو ادره بقات قات هلا سيت السر پی انسان هلا سيني اجوله لپاشا ورده ورده ابيته هنگاو اروه برو مزگوت خوان خواستا او هست برو خرافه انسان بره لپیشا هست لدلی انسانا هلا قلو لپاشا ایداب میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندام کان انسان هموی اکیو تجولا برو او مبستی که انسان ای بویب چه آیا مزگو تونیوش کردنا یا شونکو خراپ کردنا کهابو لراسیا پیوست انسان ملبندی هستکان ملبندی وزکان کدلا او پاق بکرتو بوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واتا اگدار بن للا شيء ادمی زادا پارچه گوشت هي اگر او پارچه گوشت صالح بو ریکو پیک بو پاکو خاوین بو همو اندامکان تری ادمی زاد پاکو خاوین به اگر او پارچه گوشتا پیسو چپل بو خراب بو همو اندامکان تری آدمی زادو کوتمان همو یان سربازن بو پادشای همو یان بجار پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه الا وهی القلب اگر دار بن که او پارچه گوشتایش دلا جا کوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا منه بی خینکار بو پاک کرنوی او پارچه گوشتا آه او وسیله هو کارانه چیه کوا ابته هوی پاک کردنوی او پارچه گوشتو ایمه چره گایه بگرینه بر حتا اوکو او پارچه گوشته پاک بکینو هر بکورتی لرا اوکو خالبندیه که انجمیرین یکی لو خالانه کوا ابته هوی پالفت کردنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تس چیه لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دل من آگای لنبه نه ذکر یعنی یاد کردنوی خوا یاده لدلو هل بقله یاده لدلو بجی جو بگرن لقرآن چی افرمه الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوت وكاتي أو نهاتو باور داران كاتي أو نهاتو كدلو درونيا ملكتو خاشع ببيبو ياد إخوة وذكر إخوة وبو أويكنا ظلب ولحق كقرآن بو خنوي قرآن بو آية كان قرآن وكاتي او نهات وامانش وامت كان بيش خواني عن لينيت وات اهل كتاب قاو رجولك كان بيش اوان كوا دور كوت نوالا بيغمرا كان يعني عليهم الصلاة والسلام آقايا لهدي ورينو ماي بيغمرا كان يعني نما بيش جويا خص فرماني بيغمرا كان يعني بهوي او دليان رشبو يوو وزور بي زوريان لحق لايان داو فاسق بونو لسنوري خوادر چون هر دواب دواي اوان
آيات كيترة فرمي اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقادار بن بزانا كخواي تعالى أرز زندو أكاتو دواي مردني بچی زندوی اکاتو بباران ام دو آیتک خراو لتپالیک بی سر نیا بی انهینی نیا آیتی کان بحثی زندو بونوی دل اکا بحثی ملکچی دل اکا آیتی کتریان بحثی زندو بونوی ارز اکا بباران باشا بو خراو لتپالیک یکمیان آیتی شانزه لسورت حدید دو همیان آیتی حفده اما او اگینه وکو چون ارز بباران پاراو ابیتو زندو ابیتو هروها دلی آدمی زادش اگر کوریش بوبو اگر رشیش بوبو تنیا بذکر و یاد خواه و ترسی خواه زندو بیتو دو همشت که بیتو زندو بونوی دلمان خویندنی قرآنو بستنی قرآنو بو اوالی که قرآن نازانن هر لو آیتی که خویند مانو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو أويك نازل بو لحق قرآن يعني الآية كترى أفرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقا دار بن بذكر خواد لان نشتجي ابنو لسر حق داء مزرين شيخ عبد القادر جيلاني رحمتي لبه دفرميه إن القلوب لا تصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن وتدلان جن أجرن دل جن أجري وكو زورشتي ترك جن أجري دل جن أجري دي بشي باك بيتو بشي خاوين بيتو بذكر إخوة بخيون دني قرآن خالة تر لواني كبال مان فيو أنيو أبيت وسيلة بو خاوين كردنوي دلو درون مان بير كردنوي لناز نعمتكان إخوة بسر خو مانو بسر غیری خو مانو انسان با بیر کاتو لو همو ناز نعمتی خو داوتی هر بخوی تماشای دا شی خویب کا تماشاب کا لتوقی سری و تا پنجی پی او همو اندام جوانه او همو کار جوانانی که اندام کان انجام ادن لا شی آدمی زادا اگر انسان یک چاوی نبو نقصانه یک برجانی چاوی چی نبی نقصانه نینو چی نبی بوی دا امینه قاچ چی نبی لانسان لا انسان يتي تواو اكوي باش امهم ناز نعمته خو اقل ايما تمن مان پنجاس پنص الصال بيو هل همي لعبالة اخوا صرف كين بلان بربا چاوك مان نية جا كاته كبير مان كردو كاته كوتنا درياي بير كردنو او كاته لخوي غفلت بيدار بينو او كاته هوش اكينو لراسي بيدار بونو و هوش كردنو يكم هو كارا بلكو هو كارا چي زور سرا چيا بو اوي دل مان لقناه باكينو بيدار بونوا يقضى وكو ابن القيم جوزي تعريفي أكال كتاب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيدار بونوا أوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أو راجل كان قوريوك راجل كاوا لخوي خوتوان بيدار بوتو لخوي غافلان كبيدار بو يو دلي وريا بيتو دواي اوي كإنسان وريا بو نوي بو فيابو هوشكاتو بيركاتو هوش كر نوي شروك ابن القيم فينا سيئكا تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له او تاني انسان دلي سور بو عبم لاو بو لاو بدواي حقا بقره بو اوي حق بدوزيتو جاكاتك ام بيري كردو هوشي كردو بخويا هاتو خواي تعالى بصيري بودروسكا نوري أخات دليو أو نوري كوائتر وعد وعيد خواواتا هرشكان إخواك هرشي جهنم مان لئكا وعد جوانكان إخواك وعد بهشت مان تئدا هميل برشاو مان أبينين وازانين استيو ها بيقين أمرو نبي سبيني سبيني نبي سالة ترى دسالة ترى كل آت قريب هرشتك ما دام ديت نزيكا جا إنسان كجي أو آستو دلو دروني بصيريتي كوتو هوشي كردوو بخويا هاتوو يقضي بو دروس بو أو كاتا براسي دلي ورياء بيتو أغيتا بلي عزم واتا بليشي بو دروس بيه علي ما دام من تائس خوتو بوم وائس خبرم بو يوو ما دام خواي قور أمهم نازو نعمتي بسر من آداوا ما دام رزقارم لقيامتا نابي إلا بونا بيك بچم بولاي خواو واز لهوا و آرزو بینمو نفس درونی قوم پاک کمو آلیوا عزمی چی بود رو سبه که او عزمیش براسی پیوست همو مسلمانان بگین او پلی عزمه او عزمیش
وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض هستيك عزميك برياريك كإنسان هل أنيب أوي رياضة لقل نفس دروني أبكاتو خويل دود لي دنيا فرستير زقاركات وبان إنسان بان أكا بو أوي واز لأهداف كاني دنيا بيني ودنيا فرستي بيني وهرچن جدواي دنيا بكوي دنياي بو قيامت بيوي جا إنسان كقية أو آستا براستي إتر واي لدي كبلين أم إنسانا آما دبوا بو ورقرتني حق بو پا كردنوي دروني بو خاوان كردنوي دروني بيقومان عالم فلا إتر إنسان محاسبي خويكا إنسان أكويت محاسبة كردني خويو بير لو رجاء كاتوك أخوا أفرمي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لو رجاء عرض أكرينو هجتان لو النابي واتحرشيتان كردو بردستان أكوي بيغمري صلى الله عليه وسلم أفرمي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر واتخوتان محاسبة خوتان كان خلقك بيش أوي محاسبة بكرين خوتان بيش شن پیش اوی لقیامتا چشان بکرین و خوتان جوان بکن بو روژی عرض الاکبر واتا بو روژی قیامت که همو من بجاره آراستی خوا اکرین ام خوا آماده کرنیش ام محاسبه کرنی نفسیش وامان لئکا وردور دب تاوانکانی خو من بزانینو هول بوین تاوانکانی خو من لابرینو لجی تاوانو خراپو اوشتانی که به هلاک من ادا اخلاق جوان بچینین که امیش تا قربازک كبتواني بمان جيني بما بستقولا تنها درقاي توبية بعد وعاي خير بو يكتريب كين خواي تعالى دلو درون من باكا توب آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموش تيك شيرينة هموش تيك جوان وزيبا دنويني ليري طالي وزشتي وبرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن شراي ريب دستي أوانا إن معي ربي سيهدي ليرا هرچي طال دبين ري شيرين ليرا لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرا لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلا يبول لم عالمي أوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتيك بچاوي الكي ملكوتي بيناس دكري ليرا قچكيو بيا بهاي بديناكري ليرا هموشتيك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليرا وشك صالي بوني نيا ليرا لم عالم باران لساي اويني بيا بايانوا همودم ليزمدكا ليرا ورز ورزي صوزي اوين ليرا لم عالمي باطنة دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجنا يعيش قوى دنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بوساتي كيش بوا بدوينا چن شيرينا چن شيرينا محبوبك لزندگي ما انداه بي لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندقي نك يكسات نفس توي عشقي قركا ملبزاني نبدناسي أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجاري ناسيني توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاري ناسيني توين دواجار سعدي قتني هر كدرين حلقني دواجار سعدي قتني هر كدرين حلقني فارخزين ما جراز.

خلقناه جوهريبون. إن الله فالق الحب والنوى دي إيه مش بجينا وإلهي خوش بحالي واني إحيات كردنوو بينايت بيبخشين يك بارچة بنور جمال الدبين. المؤمن ينظر بنور الله شيرين تر لوجه خدا ببند وابستكاني خوي دلي إني أنا الله. أي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم خوش بحالي او كسي دواي جيشتني بمقامي تفكر وقران بدود دا شرابي دي دارد لمقامي ذكر دا دنوشي تنجوان بردنوي عشقت لدواي زليلي وكزولي ونبون ويلبون الهي تنجوان بعنايتي خوت محبوبة حفتاجار لروجك دا جنگي ام نفس سركش ببيتو حفتاجار بانجي جهاتي اكبر لبلند قوي دلا وبلي الهي نور عشق خو نسيب مانك نسيب مانك.

أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشبل هاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بون ما مستاي قتاب خاني جيان أو أبو بكر رفيقة هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچراي حزنت وكو پروان أبو والضحى وصفي جمالي تويا أي خير البشر نرجزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات هات

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. مرزان خوشويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمت شرح الرابي كتاب يدي مفرد إمام بخاري واني هشتاو بينجين لخزمت أوفر مدشيد لاني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كهم شر نشان درمان بو جوان ترين و باش ترين چاكا كان وهل سوكوتي جوان و چاك قسي باش و چاك قيشتنا فرمودي هرصو پنجاو هرصو پنجاويك كأمدو فرمودي باسي اواكن كوكوشون بياو حزيان لوية بريزة و بانكرين بكسنا و بلقب و نازنا و جوان و بانكرين افرتش حزي لوية بوية ناو نشاني أمدو فرمودي بمشي وازي باب كنية النساء باسي كسناو بو آفرتان هل دو فرمودك دايك معن عايشة رزاي خوالي بي داواي كلولة بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي ألا تكنيني فرمودي أوهر صوبا جاويك فرمي يا رسول الله وبو بو منيش كنية وكسناوك دس نشان ناكي وكو خلشي تربية ودري دايكي فلان ودايكي فلان بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي اكتني بابنك فرمودي با كري خشككت يعني بخشكزاكت كوني وكسنا ورقلك عبد الله كري زبير كري عوام رزاي خويا ليبي ولا روايتك بيشتلا فرمي تكني بابن اختك عبد الله فرمي كسنا وكوني كتب بناوي عبد الله وبي شن كوت مان لشرعه فور يعني خشكي دايك وكو دايك واه لبري دايك مان عايشه رزاي خويا ليبي وزور تايبت بو وبتايبتيش معوته وناوي تاوكو اخر زمان تاوكو كتبي فرمود من ناي دايك مان عايشه بزندوتي منته وبزوريتي وبزندوتي وبغوري بوي حزي كردوه كسناوي چي هبه و پیغمبر خو علي صلاة و سلام وكو ياساية چي گشتي نكهر بو دورو برو خيزانه كاني بو مسلمانان تنانت هن ديجار بو خلچ چي نامسلمانش هر کسي حزي چي هبو بي هوايته چي هبو بي پیغمبر علي صلاة و سلام ما دام زانه چي حزو هوا و آرزو كي ناشرعيني دعوتي بي ام آفرت برزه كخيزاني پیغمبر علي صلاة و سلام منالي نبو حزي كردوه كو خلق دايشي فلاني چي پي بوتره پیغمبر علي صلاة و سلام فرمي پيتلن ام عبد الله ويزور جعل الكتاب علي عن عمي عبد الله ما بس بي عايشة رزاي خوالي فالمدي دواتر من باب من كنا رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم هند يجار كسي كبيني زور خريكي اشتيك يا لقرشتيك خريكا كسنا وكي أبوكي بوشتوا بي علي سهلي كوري سعد رزاي خوالي بي أفرمي أن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب يعني بيقومان أن كانت أو كوتري مخفف من المثقلة فرمي بيقومان خوشويسترين ناولا إمام علي أبو تراب حزكر بيقولا أبو تراب وإن كان لا يفرح أن يدعى بها فرمي بدل نياية وزوري حزكر كخلق بيقولا أبو تراب وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم فرمي أم كسناوي أم كنيي لبيغمبر عليه الصلاة والسلام بو بردراب وبيوتراب وغاضب يوما فاطمة أفرمي الروجيك إمامي علي رزاي خوالي بي لقل فاطمة ترابن وچشيانا بي چشي خيزاني فخرج إمامي علي ما ألتو لك برزاك عالم أما جالتني جوتمان لكاتي چشي خيزاني أنا شرعية بياو بخيزانا كي بلي بربو مالي باوكت أبي بياو مال چولك في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم يك جالي چشي هبو بستنورج مالي چول كردو إمامي علي يقل فاطمة چشي هبو إمامي علي ما ألتو لك شكا أفرد در ناكري أو زورنا نجيبي ونا شرعية من يجي شو بخيزانة كم بل بربو مالي باوك خبو شو برا بس من برو مدرو آسائي بيعي بيعي سر أوجادي بخ ويفرمي فاتجع إلى الجدار في المسجد أفرمي إمامي علي شوية ناو مزقوتك وليو بالي دايو وقبلي ديواري مزقوتك طبعا ديواري مزقوت قربو وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعو بيغمر عليه الصلاة والسلام زوزو سريكي داو لمالي كشو زاواكي كاشي فاطمة لدنك دنك مامبو شوية دروا بيغمر عليه الصلاة والسلام وكو الروج برزي خويك أما زور مهمة لكي شيخ يزاني ونا بخورسي نجير يعني شبنا خوما زاني ميسا تشيلي يا كمشتي وعين أول فقال هو ذا مضطجع في الجدار وتعني بيغمر عليه الصلاة والسلام هو إمامي علي توبدو يا قري طبعا هو كاتني أنا تو إمام وتعني هو علي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كهات تماشي كر بشتي بربو اللقل بشتي داوته وديوارك وأوانا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهري ويقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب پیغمبر علیه الصلاة والسلام آوا بدسی مبارکی خوی پشتی بو اسری و سی اخلاق و روشتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یسته اما
کچەکانمان کێشەیان بێ هزار قسە بە زاوەکەمان ئەڵێ بەڵێ ئەم زاوایی ئامۆزای بۆ خزمی بۆ وەکو براوا بوون و لە ماڵێکە، بەڵام ئەمە یاسایە بۆ هەمومان، یعنی کێشەی خێزانیەکە بێ ونە قرس نەکرێتەوە، کە زۆر جار وتو مەجاران خەڵک کە خوێنەوار نەبوو لە کێشەی خێزانیە زۆر لە خوێنەوارەکانی ئێستا باشتر بوون، زۆر ئافرەت و پیاوی بەتەمەن کە کچەکانیان ئەتۆرای یەکسەر کچم بڕۆ بۆ لای پیاوەکە لەو باشترە دەست ناکێ. ئیجیس ئەوا تووراب فەرمووی ئەی ئەبوو تووراب دانیشە دانیشە، هیچ پەلەپەل مەکە و دوو قسەی خۆشی بۆ کرد و دوو سوحبەتی لەگەڵیا کرد و دوای چوونەوە بۆ ماڵ و کێشەیشیان نەما. بابەتێکی ترمان هەیە کە سێ فەرموودەی هەیە، ئەم سێ فەرموودەیە 853 لەگەڵ دوو فەرموودەی دواترە باسی شێوازی مامەڵەی دروست لەگەڵ برادەر و لەگەڵ خەڵکی گەورە و ئەوانە، بە تایبەتی فەرموودەی 853 بابون کەیف المەشی و مع الکوبەرائی و ئەهلی الفەضل، کەیف یعنی چۆنێتی، چۆنێتی ڕێکردن لەگەڵ خەڵکی گەورە و لەگەڵ خەڵکی بەڕێز. دیار ئێمە وتمان ئەم کتێبە ناوی ئەدەبی موفرەدە، ئەدەب واتە ئەتەچێت وەرزوکەوت و ئاکاری جوان. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەسەر زەویا کەسێک نەبووە بە ئەندازەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ڕەوشتی بەرز و جوان بێ، بۆیە هاوڵانیش فێری ئەمە بوون. ئەنەس ئەفەرمێ بەینەما النەبی صلی الله عەلەیهی وەسەلم فی نەخل لەنا، یعنی نەخل لەبی تەلحەتە، تەبەرەز لحاجەتی و بیلال یەمشی وەراءەو. ئەفەرمێ ڕۆژێک پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام چۆیە ناو باخێک لە باخەکانی ئێمەی ئەنساری و کە هی ئەبوو تەلحە بوو. ئەفەرمێ مەبەستی ئەو بوو بچێ لەو دیو باخەکەوە سەراوێ بکا کە عادەتیان وا بوو پێشەوەی، دیارە لە ئەخیری تەمەنی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئێتر وردە وردە وەکو عایشە ئەفەرمێ ئێتر وردە وردە لە ماڵەکانە سەراوشتیان دروست ئەکرد، بەڵام پێشەوە هەروە خەڵکە چوو لە دەرەوەی مەدینە، لە دەرەوەی بڵین مەدینە و ئاوەدانی سەراویە کرد. ئەفەرمێ بیلانیش لە پشتێوە ئەڕۆیی یوکریم النەبی صلی الله عەلیه وسەلم ئەن یەمشی ئیلا جەنبیهی، ئەفەرمێ بۆیە لە پشتێوە ئەڕۆی لە تەنیشتێوە ناڕۆی وەکو ڕێزێک، یعنی سەحابە عادەتیان وا بوو، هیچ سەحابەیەک عادەتی وانەبووە لە تەنیشت پێغەمبەرەوە بڕۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام مەگەر خۆی باین کردە بێ، جورئەتیان نەکردووە نە ڕێزیان لە پێغەمبەر گرتووە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. جا ئەفەرمێ فەمەڕ نەبی صلی الله عەلیه وسەلم بقەبر فەقام حەتّا تەم ئیلەیهی بیلال، ئەفەرمێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دای بەلای قەبرێکا و ئەندازەیەک وەستان تا بیلال گەیشتە لای، تەم ئیلەیهی یعنی وەسەڵ ئیلەیهی، گەیشتە ئاستی ئەو. فقال ویحەک یا بیلال، فەرمی هاوار بۆ تۆ بیلال، ویحەک زیاتر بۆ لە جیاتی لەگەڵ ویلا نزیک لە یەک، هەر بەهاوار بە ماڵتە، بەس ویح بۆ ڕەحم و سۆز و بەزەیە زیاتر. هەل تەسمع ما ئەسمع، فەرمی هاوار بە ماڵی بیلال، ئەی بیلال تۆ جۆر لەوەیە من جۆم لێ. قال ما ئەسمع شەیئا، ئەمە تایبەت بۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. بیلال وتی ئەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، من جۆم لێ هیچ نابیستم. فقال صاحب هذا القبر يعذب، في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي خاوري أم قبر استسزا أدري اتروا ديان وصدان وهزار فرمو دماني لسر عذاب قبر خو أب مام فارزي قرن يوي إنساني مسلمان بير لو بكاتو شون خوال عذاب قبر فارزي. فوجد يهوديا دعاي بلال فرمي كفرسيار مانكر سي مانكر أو قبر قبر كابري جولكي. طبعا أم بابتا زانا كان لين عندي كان لين بس تايبت بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام بو عبد الله كري مسعود روجك شن فقيه وتلبي شي خويا شن هاولي شي خويا شتان لبشتي وبرون او تماشا يك فرمي وشي كان فرمي اوا ذله للتابع فتنه للمتبوع، فرمي اوا خلق دعات كي ولم لا ولا تو برون ولا دعات او كسب يشدنك كسنيات اسي شانت، فرمي او خو ذليل كردني او كسيو توشي فتنه كردن ولود برزي او كسيك واتا لي كردو، يعني فرمي ذليل بو وفتنه يجبو منا وا مكان لا لشان مبر. للروايه اكثر فرمي بشتم بردا، يعني لبشتم ومر بشتم ملائكتي باريز. فبس توي كانساني مسلمان امر يزو حرمته ورياي بي غربزان كسكت وشي فتنه او انا نابي، والله ما غربزان توشي فتنه ابي بشي وجي غشتي وانا اكري هر هر بشري هر هر كامل ايما شن دين دايبين او ابكين بينش حمال ام لا بينش حمال ولا ولا ولا بخلو برزيك بو دروس ابي. فرمو ديها صوبا جاو شوار حالتي تايبته ئەفەرمێ تابیعی بە ڕێزە ئەفەرمێ جۆم لە معاوی کوڕی ئەبو سوفیان بوو بە برا بیچووکەکەی وت ئیڕدی فی الغولام، فەرمی ئەو مناڵە بیچووکە ئەکرێ غولام مەبەست پێی مناڵە بیچووک ببێ، ئەشکرێ مەبەست پێی خزمەتکار بوو بێ، یعنی کۆیلە، فەرمی ئەو کۆیلە و خزمەتکارە بە لە پشتەوە لەگەڵ خۆ تا سوار بێ. فەئەبا، ئەویش وتی نابێ لەگەڵ منا سوار. فەقال لەو معاویەت بئس ما ئودیبتە، لە بەعزێک ڕێواتە بئس ما ئەدەیتە، فرمی تو زور خراب پرورده کرده، یعنی لی تو ربو لولا ابو سفیان کما و باو چی هردو چان رزای خواه لبه، فرمی دع عنک اخات با معایوت رولا اوا تونو تیج مبلغ البراکتا، یعنی اوا وقبلی
بەو شێوازە ناگۆڕێ. ئەمە بەڕاستی زۆر مهمە، یەکێ هەڵەیەکەکە ناکرێت بیسەما و دیبتە بەکاربێنی. بۆی ئەبو سوفیان تەبعا لە هەردووچیان عاقڵتر و گەورەتر و زاناترە و باوچێکی خاوەن تەجرەبە و ئەزموونە، ڕەزای خوای لێبێ. زانیوەتی چۆن کوڕم ئاوا تەمەی بچووکەکان ناکرێ. بەداخۆ زۆر جار قەڵچێکی مناڵ زۆر خراپ لێی تووڕابی یا زۆر خراپ ئیشکێنیتەوە، زۆر جار ئەوم بینیوە باوکەکە لە دوکانەکەی مناڵەکە یشکێنێتەوە، مناڵە نازانێ. جاری تریشتمان خوای گەورە فەرمێ کەذالیکە کونتم من قبل، توی باوشیش که سبوی با وستای چی باش و با دوکان داره چی پیشتریش وا بوی خواه فرمیتر بوش که سبوی با وستای چی باش و با دوکان داره چی پیشتریش وا بوی خواه فرمیتر بو علی تو رابی فرموده دواتر من که فرموده چی موقوف و تخصی صحابه عمری کر عاص رزای خواه لبه همو جار ای فرمو اذا کثر الاخلاء و کثر الغرماء، ای فرمو اگر انسان دوست و برادری زور بو حق و مافکانشی زور به. هر راوی حدیثکا علی بموسای کر علی موت، یعنی راوی حدیثکا غرماء چیە فەرمی الحقوق هەروە تایەکی زیاتر بناسی سەرێشەیە زیاتر. تەمعنۆ بە دیوێکا بە دیوێکی تریشا چانگتر ئینسان تاوەکو دۆستی چاچی هەبێ باشترە بۆ زۆر، بەڵام لە زۆر ڕیشەوە ئێتر کە دۆستە زۆر بوو حەق و مافەکەیشە زۆرە بێ، بێ بچی بۆ تەعزیی و بۆ خۆشی و بۆ ناخۆشی و بۆ هەموو ئەوانە. ئەمجار لە فەرمودەی 856ەوە تاوەکو نزیکەی 20 فەرمودەیەک هەمووی باسی شیعرە. بابەتی شیعر و بابەتێکی وەک بڵێ زۆر گرنگ و جێیبایەخی عەرەب بووە لە کۆن و لە تازە، بە تایبەتی لە سەردەمی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وسەلام، بۆیە زۆر جار ڕخنەیان لێ گرتوویانە تۆ شاعری، وخوای گەورە لە قورئانە فەرمێتی تۆ شاعر نی، تۆ هیچ شیعر نازانی. و هەندێک جار لە قورئانە خوای پەروەردگار زەمی شاعرەکانی کردووە، سوورەتێکی قورئانیش بە ناوی شاعرەکانی شوعرا، ئەگەرچی لە ئەخیرەوە باسی ئەوانەکە، بەڵام پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وسەلام کۆمەڵێک ڕێنمایی هەیە. جارێک فرموده 856 و 57 لەگەڵ 6 فرموده تراواته، ئەم 8 فرموده هەمووی ناو نیشانەکەی بابون من الشعر حکمتو. أفرمي من يعني بعض ومن تبعيض، يعني هنديك لشعر هنديك لهورنا أو شعر قصيدك أو تري حكمة داناي زوري تاية، يعني هم يخراب نية. خالدي كوري كيسان رحمتي خوالي بي فرمي لخصمتي ابن عمر أبو رزاي خوالي بي

ناس كري خيثما كشاعر بوهاد بلا ابن عمر فمي ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق مولتي لي ورقة نابي أكسر شوي تشمجيش يكو دس كي تشعر وقراني وتنوانا عبدا وي مولتكي وتي أي كرة كي فاروق يعني عبد الله كري عمر أو الرخصة هي لشعري خوم هني كبو بلم قال بلا أما دام ألا يتعب ويبلا فرمي بلي لكن لا تنشدني إلا حسن فرمي بس كشعر بو مش شعري جوان الرياكو بيكم بو بلا شتي بيا معنى أخرى أبو أنا مال فأنشده أي شعني بيعك اترأى چند يريوتو حتى إذا بلغ شيئا كريهه ابن عمر قال له أمسك شعرك يتاقى يشتشوين يكا ابن عمر بينا أخول بو فرمي بس جاري شاعر شعر دبو الله يتربح حسابي أو ألي من كومالك بتايبتي شاعر الرسن والراس تقيلة أنك شاعر كنازاني بلاغتي واستعارتي ومزازتي حقيقتي كنايتي وشاعر بيه مهمانة بزاني إسال خلطي كالجسد لخو شعر لنا بلاغة زاني الروان بيجي وهيج جاري واي كفركا يخو بيه بلي بيه دنبي جاري واي قتابي شي بس زماني ملا مكتب شعري شي كردي بس لا أجس بيرن ديرا شي كفريتي هند كفري أشكرها يعني أبي بلي أمسك فرمودي هر صو پنجا و حوت قتادي تابعين فرمي جمله مترف بو فرمي لقل عمران كري حسين على شاري كفو شنب و بصره كدو شاري عراق من كبيني عن زوره فرمي فقل منزل ينزل إلا وهو ينشدني شعرا أم مترفة ديار تابعين مترف فرمي رحمة خوالي بي فرمي لقل عمران كري حسين قول صحابيه فرمي لكم شناه بشعر آواز ما مبونا له إن جاء فرمو إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب مندوحة اسم إنك يدعك وتوبه منصوب فرمي بيقومان لا قسينا راس أخوه معاريض جمع معراض لتعريض وتعريض عكس تصريحة تصريحة وين راس أخوه قسيك لي تعريض ويشتكنا راس أخوه لي بشعريك لي بلاغيش تيكلاوكي مندوحة يعني خو درباس كردن أشكري بمعناي فراواني وفسحبه بعد ذلك لن مندوحة يعني فسحة ومتسع يعني فراوانية كيلد يعني جاري واتونا شاري قسيك بكي أتواني أم قسيت بشيوازيك بلي اترو بشعر بيابا قسي آساي خوت الرزقار كي لدرو كردنو إيشاكيش ببيش بو نمونا لبعض يكشرها أم نموني هاتوتو دو مسلمان بيني أنيه أتشي بولاي يكي كان بي علي جملي أبو أو مسلماني ترزو أردو عايبو كردي يتواو قسكة تواو شنك أو مسلمان هم تحياتي له السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين علي اخويا الصلاه ورحمته واشتي لسر ايما ولسر بندس شاكا كان بويه وتم مسلمان ام مسلمان علي اخويا لم لهم مسلمان اخوج بكاتا دعيبه كلها او ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب ولا شو نتري شاكر يا جاري منال داوشتي كليك اكري معاريض شباب كي بلا منا بدرو لقل منال شاب كري لقل ريز ما شكو دروت من تاوان شي قيزون ناشين نزوري شوتو مال فرمودي هش صو بنجاوهشت وبيكر كعب فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن من الشعر حكمة أبو بوي حكمة بوصل خند أبو بوي بزاني اسمي إني يدعا كوتو فرمي بيا قمان بشيك لشعره ونراوة حكمة دانا يزوري تياه بوي هندجار في غمر عليه الصلاة والسلام كسي شعري بوت خند وتوكو سبازك فرميتي إيهي إيه يعني زدني فرمي زياتر بلي لو يعني أما أيوه بيا ما أنبلا الشعر همي خرابني يدعا يجباس يكاين شعر قسيه قسباشي وخرابي فالمديه الصوبان جاونو أسودي كري سريع رزاي خويلي بهاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام ديار الشاعر بوا وتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مدحت ربي عز وجل بما حامدة فالمئي بيغمر عليه الصلاة والسلام من لناو شعر كان ما زور حمد استعيشي بروردقارم كله زور بتايبت بجواني قال أما إن ربك يحب الحمد بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فالمئي دي دل نيابة پروردگاری تو همیشه حمد و ستایشی پی خوش خوای گوره کلمه الحمدلله زور پی خوش بوی منو توی مسلمان روشانه چند جاره کلین الحمدلله الحمدلله پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام لحدیث را فرمی تملأ المیزان خو منو منال و دورو برمن رابینی لسر و شی الحمدلله سبحان از بو خوای گوره فرموده هش سو شست ابو هريره فرمی پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام فرمی کمانمو فرموده صحیح لأن يمتلي جوف الرجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلي شعره فرموي بدل نيايه لا ما كلامي توكيد لأن بدل نيايه أجر كسيك ناوسكي بربي لا شيمو جرعاتو خوينو خلابة تاوكو توشي نخوشي بكا يريه بمعنى بينينا وريابن يري لوري واتو وري نخوشي وقبلي
خمالين قرحة وبريني سكوغا دو أوانه فرمي كسيك لأيوة ناوسكي دار زي باشتر لويكا سكو عقلو بيروهوشي بركا لشعرو لا هو نراو ديار أمزانا كان لين بدلني أيوة ما بس بيه هو نراوي خراب يعني ما بس بيه كسي بس خريجي شعر به سبحان الله هي دا ديواني شعري لبركة شي دا سورتي لبرنية إيه أو خراب فرموديه صو شاصويك هل فرمودكي أسودي كري سريع بيشتر خوين مانو وتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حمدي خواي برود قارم كرول الشعر كان ما فرمي إن ربك يحب المحامد يا إن ربك يحب الحمد فرموديه صو شصت دو عايشة رزاي خواي لي بأفرمي استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جاء المشركين أفرمي جاري كان حسان كوري ثابت هاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام داوي إذن مولتي ليكر فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولتم با كابك ومجان مشرك وكافر كان بطل يخون قسيان بيبلم طبعا قسا هجاء أوي بيان شكيني نقبة معناه جنيو بيغمر عليه الصلاة والسلام برقين داو جنيو بس شيطان يشبوتري هجاء أوي مشرك يقسيشي بمسلمانان وتو توجدي الردي ديتو بقسكي خوي بلان بس يوازي كريكو بيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي فرمي حسن تقسبوا أنا لي وأنا خزمي منن دعي لنا سبع جنيه جاري وهاي شاعر جوي ليني أقسب باو بابير وعشيرته بنا مالك يده فرمي تو مشرك أنا قسي بيلي مليك شاعرين بيك وأجين بويا هلا يبرز كم جاري وهاي كسي قال يا شيء كردي يا خراب هرشي لقل فلانة بيخلع خدواني إنسان بيزور وريا وقسانة بيه في غمر إخوة علي صلى الله عليه وسلم رقي دنيا إلى كافر ومشرك بو بلان فرميتي أمانة ليك شعر أجين يك بنا مالا معني دعي كقسبوا لي أشيبوا باو بابيركي باو بابيركي لقم منايك أقريتو فقال لأسلنك منهم كما تسل شعرة من العجين حسان فرمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخوانا اللي يزانم وكشون طلميك لناو هاويرا دريني هاويركي ليباك كتاو طلميك در آو هاتو درينم لناو قصك عن معنى لم بهيد شويك قصيك بقاتتو بنا مالكيتو قبيلكيتو كسوكاركانيتو فرمودي 863 بله بشي جي باسي شعر بس فرمودا واني زورتي اياك اي خويني نو كاين فرمودي كو تاي درس كمان هشام كري عروي كري زبير رزاي خويا لي ابيته كري خوش كزاي دايك مع عائشه رزاي خويا فرمي ذهبت اسب حسان عند عائش افرمي روجك شمبولاي بورم طبعا عن ابيه يعني هشام لباوجو يعني عروي كري زبير كخشك زاي عايشة على الرجاءات ومالي بودم ولا عايشة ويسم جنيو بحسان بلين فقالت لا تسبه فرمي هلا يوانك جنيو بحسان بلين بو جنيو بحسان عليه خو عروية كا لا جورا زانا كان شون جنيو عليه شون قسينا شيني بيله عليه لبر أوي بيستبوي كحسان كري ثابت رزاي خوالي بلوس يا صحابي بون كبختان يعني بو دايك من عايشة كر دایک من عایشه رضای خوایلی به چه لگوری کانی جیانی اوی که بختانه چی زور قرصی بو کرا بختانه که زور قرص بو خوی بو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ بو مسلمانان دوائی مانگیک لدو تاقی کرن و سخت و نارحت خوای پروردگار لحو تبقی آسمان و دفاعی لپاچیتی و چاچیتی دایک من عایشه کرد بوی زانانی اسلام لوانه امام قرطبی یک دنجی نقل کافر می زانانی اسلام یک دنگ لوی هر کس جنی و با عایشه بلی کافر بی مگر عذر و پاساوی چی شرعی ور جیراوی هبه قصب ابو بکر بلی که ابو بکر لعایشه چاکتره کافر نابی بس قصب عایشه بلی کافر چون که دایک من عایشه لحو تبقی آسمان و خواه دفاعی لیه کردو جا دوائی دیار حسان توبه کرده اولی بلوشی کردو بلا من خوشکزایی دماره چی هر ساوتی چون قصب پوری من علی با منش خسی پی بلیم عائشة فرمي لا تسبه فرمي قسي بيه ماله اميش او پري قول موي عائشة قول ابو رزاي خوالي اما قولي من كسي اكدو جمن ما خزم يكم دي علي خوم ازام چي ليكم بس ازام مسلمانا هل يكي بران برمن كلونا جات شاكا كيالي فرمي فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي شون قسب حسان لي بلي اما يعني زور مهمة براسي لدين داريا اما زور قرنقا انسان بقاته بليك لإيمان كسي قسي بيه وتوا تونالي خلق قسبه بلي بولا بروي چاكي چي هي فرمي ام حساني كوري ثابت كتوتي وقسي بيبلي كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كسانبو كدفاع داكو چي وبرگري چي باش يكر لبيغمال عليه الصلاة والسلام بشعر كاني ينافع يعني يدافع يعني يرامي يعني يكافح يعني مكافح ومنافح ومدافع وانها مو يعني دفاع كردن وإنساني مسلمان بيسا أقدار بيبتايبتي وكساني الشعر لأنه كساني زور قساكن وكساني دسي أدبياني الدمي أدبياني قلمي أدبياني
پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم رگیری نه گرتوی حزو ارزو یک ته حزکی مقاله یک بنوسی شعر یک بنوسی بنوسه بلام اگات لقس کاند به دار بابتی شعر او انا شتی چتر مان ما ولا سری وکتم بابتا کا گرنگا ان شاء الله تعالی لو انا کان یا انده باس انا کین خو پرودگار عاقبت خیر مان کا هدایت مان بده همیشه شتی چاک او جوان او باش بلین دور بین لخراب او خراب کاری وای ګرو لمن شو لیو شو لهمو مسلمانان خوش به بتایبن دای کو باو کمان لو کسانی جویان لدن مانونی هاو کاریم دنگا کنوانی حقو ما فیانی لسل مانونی داوی دعای خیریان لکنین خوایا لهمو من خوش بیا رب العالمین وایون خوش شفای بو بنیری تایبتی وانی جویان لمانوی دلی نا خوش دلی خوش که قرزار قرزی بو دفع کی وی هر نیازو مبسی چی خیل دلیاتی خوایا بو جبجی که یا رب العالمین صل الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار پروردگار من دفرمی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما واتا ای اوانی کباورتان هناو صلاوات بدن لدیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوام ملائکتو فریشتکانی خواه گورو پروردگار داوای لی خور بوند بودکن وکو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد یصلی علی الا صلت علیه الملائکه ما دام یصلی واتا هیچ بنده که باوردار نیه که صلواتم لسر بده الا وکو مگر ملائکتو فریشتکانی خواه گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو فرمودکا لصحیح الجامع دهاتو سیم بهوی صلوات دانو خوای گورو پروردگار تاواند دسرتو و پلیشد برز دکاتو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علی صلاة واحده صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بدا او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس ددا واتا رحمتی بسر دا دریجیو دتوانشی دسرتو و دبلشي برز دكاتوا فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السر بدا ولا إيوالانج دا دجر صلوات من السر بدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني فرمودك لصحيح الجامعي شيخي ألباني دا هاتوا بينجم هو كاريك بو جيرابون النزاو بارانوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء واتا پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دفرمی اگر یکی لئیو ویستی نزابکا باب سپاس وستایشی پروردگار دست پیبکا پاشان صلوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارته و نزاکی بکه و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم و تا پارانه و قبول نابید تا او باورداری که ده پارته و صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا صحيح الجامع شيخ الباني داهاتو ششم هو كارب وبردوانبون لسر رقي بهشت پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة وتهرب وردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو حوتم هو كارب ونزيبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا او كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا فرمودكا لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویه که صلوات و سلامی تدابنیر دره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم یذکر الله تعالی و یصلوا علی النبی الا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هیچ کور کوبونوه اگنية کخلقی تیدا کوببنو ذكر و یادی خواه تیدا نکره و صلوات ندره لسر پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم إلا او کور کوبونوه دواب راو دبیو برکتی تیدا نابیو دبیت مائی نهامتی لسریان لروجی دوائی دا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخي الباني داهات هو نويم هو كارك بونماني خمو خفت أبي كركعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستي دنيا ودوا روج ديت ديو خمو خفت دنامينيتو پروردگار لتاوانا كانت خوش دبي. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهات هو